حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ومش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع طهران، هم يبدون أكثر جدية مقارنة بالأيام الماضية. وأشار ترامب أن خيارات التصعيد العملية العسكرية مطروحة حال تعطيل المفاوضات، مشددا على ضرورة عدم السماح لإيران الحصول على السلاح النووي. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وذلك ردا على استهداف الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر، وصفا ذلك بأنه جريمة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكد متحدث التحالف أن السعودية ستواصل حماية أمن الملاحة ومصالحها الوطنية ودعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة الحوثي. قوات الاحتلال الإسرائيلية صعدت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية باقتحام بلدات في محافظة بيت لحم وإطلاق النار على المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالتزامن مع إغلاق أحد مداخل قرية جنوب جنين بالسواتر الترابية. وأسفرت مواجهة أمس بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. برنامج الأغذية العالمي حذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته الغذائية بقطاع غزة ما لم يتم توفير تمويل إضافي. جاء التحذير الأممي بعد أن أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من القوات المسلحة تقديم أقصى دعم ممكن للأمن المدني لمواجهة الحرائق المشتعلة في الغابات بجنوب غرب البلاد في ظل اتساع رقعة النيران واقترابها من مدينة برودو. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو. ورياضيا، بعثة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه اليوم إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زامبيا الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مش مغرورة بس تنكة شوية، أصلي حلوة شوية، طيبة وعنادية، قطة كيوتة بس ممكن أخربش فيا لما تتخرب.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع طهران يبدون أكثر جدية مقارنة بالأيام الماضية. وأشار ترامب إلى أن خيارات تصعيد العملية العسكرية مطروحة حال تعطيل المفاوضات، مشددا على ضرورة عدم السماح لإيران الحصول على السلاح النووي. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وذلك ردا على استهداف الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر، وصفا ذلك بأنه جريمة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكد متحدث التحالف أن السعودية ستواصل حماية أمن الملاحة ومصالحها الوطنية ودعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة الحوثي. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية باقتحام بلدة في محافظة بيت لحم وإطلاق النار على المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالتزامن مع إغلاق أحد مداخل قرية جنوب جنين بالسواتر الترابية. وأسفرت مواجهات أمس بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. برنامج الأغذية العالمية حذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته الغذائية بقطاع غزة ما لم يتم توفير تمويل إضافي. جاء التحذير الأممي بعد أن أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من القوات المسلحة تقديم أقصى دعم ممكن للأمن المدني لمواجهة الحرائق المشتعلة في الغابات بجنوب غرب البلاد في ظل اتساع رقعة النيران واقترابها من مدينة برودو. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقرت تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو. ورياضيون الثلاثي المصري محمد زكريا، آدم حول ورقية سالم تأهلوا إلى دور النهائي ببطولة العالم للناشئ وناشئات الإسكواش 2026 والمقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.
1: جيت

0: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين الأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع طهران هم يبدون أكثر جدية مقارنة بالأيام الماضية، وأشار ترامب إلى أن خيارات تصعيد العمليات العسكرية مطروحة حال تعطيل المفاوضات، مشددا على ضرورة عدم السماح لإيران الحصول على السلاح النووي. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وذلك ردا على استهداف الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر، وصفا ذلك بأنه جريمة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكد متحدث التحالف أن السعودية ستواصل حماية أمن الملاحة ومصالحها الوطنية ودعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة الحوثي. قوات الاحتلال الإسرائيلية صعدت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية باقتحام بلدات في محافظة بيت لحم وإطلاق النار على المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالتزامن مع إغلاق أحد مداخل قرية جنوب جنين بالسواتر الترابية. وأسفرت مواجهة أمس بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. برنامج الأغذية العالمي حذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعدته الغذائية بقطاع غزة ما لم يتم توفير تمويل إضافي. جاء التحذير الأممي بعد أن أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من القوات المسلحة تقديم أقصى دعم ممكن للأمن المدني لمواجهة الحرائق المشتعلة في الغابات بجنوب غرب البلاد في ظل اتساع رقعة النيران واقترابها من مدينة برودو. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقرت تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو. ورياضيا، الثلاثي المصري محمد زكريا، آدم حول ورقية سالم تأهلوا إلى الدور النهائي ببطولة العالم للناشئين ونشئات الاسكواش 2026 المقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

اللعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك
1: جيت

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى الرئيس فرنانديند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة مانيلا للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان. نقل الوزير عبد العاطي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلبيني، مؤكدا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور والحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين البلدين. هذا والتقى وزير الخارجية على هامش اجتماعات مع وزراء خارجية فيتنام وإندونيسيا وسنغافورة ولاواس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظير العماني بدر بن محمد البوسعيدي والإيراني عباس عرقجي الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والاقتصادية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الاستقرار الإقليمي ولحماية حركة التجارة الدولية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وذلك ردا على استهداف الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر، وصفا ذلك بأنه جريمة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكد متحدث التحالف أن السعودية ستواصل حماية أمن الملاحة ومصالحها الوطنية ودعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة الحوثي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع طهران هم يبدون أكثر جدية مقارنة بالأيام الماضية، وأشار ترامب إلى أن خيارات تصعيد العمليات العسكرية مطروحة حال تعطيل المفاوضات، مشددا على ضرورة عدم السماح لإيران الحصول على السلاح النووي. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية باقتحام بلدات في محافظة بيت لحم وإطلاق النار على المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالتزامن مع إغلاق أحد مداخل قرية جنوب جنين بالسواتر الترابية. وأسفرت مواجهة أمس بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من القوات المسلحة تقديم أقصى دعم ممكن للأمن المدني لمواجهة الحرائق المشتعلة في الغابات بجنوب غرب البلاد في ظل اتساع رقعة النيران واقترابها من مدينة برودو. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقرت تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو. ورياضيا، الثلاثي المصري محمد زكريا ادم حول ورقية سالم تأهلوا الى الدور النهائي ببطولة العالم للناشئ والناشئات الاسكواش 2026 والمقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 32.
1: الدقيقة الاولى

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبيبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من بارح ويا رب تكونوا بخير. وكل الناس الحلوة اللي بعد الحلقة أنا ملحقتش أديكو
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: أهو ابتدت لكم الحلقة بسقفة كبيرة قوي قوي قوي على كل الناس الحلوة اللي حلت الفوازير مبارح وكانوا قاعدين بقى يشغلوني كده ويقولوا كلام حلو وجميل زيهم. صباحكم هنا وسعادة وكل حاجة حلوة يا رب. وعايزة كده الأمهات الجمال اللي بيسمعوني على مدار الأسبوعين اللي فاتوا الموضوع اللي اتكلمنا فيه وانتوا وعدتوني والولاد بعتوني وناس كتير بعتت على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-904. الموضوع اللي اتكلمنا فيه بتاع ان احنا نسيب الموبايل طول الأجازة الصيفية 2026. وقعدنا نتكلم في مميزات الموضوع ان احنا نسيب الموبايل وازاي نبطله بطريقة تدريجية ونعمل ايه. ممكن نقعد كم ساعة الاول نسيبه الثلاث شهور ولا لا مها، طب هنعمل ايه البدايل ليه، وكلام كتير قوي. فانا عايزة الامهات الجمال او ايا كان مين مسؤول عن الولاد وسمعنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا يبعت ويقول لي او يكلمني على 2-18-10-68 ويقول لي الولاد عملوا ايه وفعلا في حد التزم ولا لا، او في حد التزم بشكل جزئي حتى ولو مبدئيا. ايا كان اللي حصل ياريت تكلموني او تبعتولي على خاصية الواتساب وتقولولي الولاد عملوا ايه. النهاردة بقى قلت اما اسألكو كده عشان نتابع الموضوع ده مع بعض ونشوف لو الكهرباء، لو النور قطع، لو الكهرباء قطعت والموبايل اختفى هتعمل ايه؟ يعني هقول لكم التعليقات طبعا اللينك الجاي، بس يعني في حاجات تانية يا جماعة كتير قوي هتلاقيكوا هتعملوها لو الموبايل اختفى من حياتنا. النور قطع كده طول اليوم من الصبح بالليل، يا على الحلاوة. والله العظيم هتعملوا حاجات كتير قوي وهتكتشفوا مواهب في نفسكم ما اكتشفتوهاش او نسيتوها عشان ما بقيتوش تمارسوها ولا فاكرينها من كتر ما احنا ماسكين الموبايل ومش شايفين اي حاجة تانية. طيب تليفوناتنا 2-18-10-68 والاسم اس 199 وخاصية الواتساب 010-490-904. تعالوا نسمع احمد سعد مكسرات ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90.

على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى ولعبة وحدوتة. والنهاردة قلنا كده ايه، نفكر الامهات ونفكر السوبر هيروز الابطال حبايب الحلوين على الموضوع اللي اتفقنا عليه بقالنا كده ايه داخلين في ايه اسبوعين ثلاثه، ان انا الاسبوع اللي فات كان معايا ضيف جميل منورني، فبقالنا كده ثلاث اسابيع ايه مع الموضوع اللي انت اتفقتي فيه مع الامهات ده والولاد الجمال، ان احنا نحاول على قد ما نقدر نسيب الموبايل خلال الفتره بتاعة الأجازة الصيفية 2026. أيا كان بقى، يعني السوبر هيروز الأبطال قوي قوي قوي هيسيبوا الموبايل 3 شهور كاملين، اللي يعني نص نص أو 3 أرباع يعني يعني إيه هيسيبوه شهرين مثلا، هنقسمها يعني. وقلت ان انا حبايب الحلوين حد من الامهات طبعا هيبعتلي ويقولي اللي فعلا التزم فيكو هيجي وينورني في الاستوديو، هيبقى ليه هدية وجايزة مني كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة بقى ايه معها بتشجعينا وبتقوليلنا ايه وهنتكلم في ايه؟ لو هقول لكم بضحك علي ثانيه واحده، لو الكهرباء قطعت والموبايل اختفى هتعمل ايه؟ بصوا اسمها ايه، بسمه امل بتقول هفتح التلفزيون، يا بسمه امل، يعني بسمه امل اللي هو ايه، يعني تدعو الى الامل والابتسامه والحلاوه. نفتح التلفزيون ازاي والكهرباء قطعه؟ ها قول بقى، ولا قولي ايه الجمال بتاعكم النهارده ده. طيب اسماء بتقول، اسماء فؤاد بتقول هنام، وابو صقر، ابو صقر صباح الفل وصباح الهنا عليك وعلى كل اهل السعوديه وكل اهل جده منورنا. بيقولوا هنام، ناس كتير قوي يا جماعه متفقين على موضوع هنام ده، يعني في حاجات تانية كتير قوي تتعمل يا جماعه مش النوم بس، ولا ايه؟ ها فكروا كده معايا. طيب لو صحيته كده الصبح ولقيته ولا موبايل ولا اللابتوب او التابلت او ولا في واي فاي والكهرباء قطعت والنور قطع ومش لاقيين كارت الكهرباء اللي بنشحن بيه وكل الحاجات اللي بتوصلنا لان مفيش نت والموبايل نسيت احطه على الشحن بالليل فصحيت لقيته قاطع، مفيش، ما بيعملش اي حاجه ولا ميه ولا نور، هتعمل ايه؟ هتحس بالملل ولا زي ما قلت لكم اللينك اللي فات هتكتشف حاجات، مواهب جديده فيك او حاجه كانت موجوده اوريدي وانت نسيتها من كتر ما انت ما بتمارسهاش، اللي هو بقى انا بعرف ارسم وكنت بقعد كده اخترع حاجات بالالوان واقعد اعمل رسومات مختلفه تماما، او اكتب قصه زي قلت لكم قبل كده نكتب كتيب صغير او قصه قصيره ونقعد نلونها ونكتب عليها كل الحاجات اللي احنا عايزين القصه نفسها نكتبها. ايه الالعاب اللي ممكن تلعبها مع اخواتك او اصحابك، او لو انتوا في المصيف وده حصل، الله الله هنخترع لعب، مش هنخترع، في لعب كتير قوي هنقعد نلعبها مع بعض كمجموعة، وننزل مية، هنعمل حاجات كتير قوي. ايه المهارة اللي نفسك تتعلمها لو ما عندكش موبايل؟ انا دلوقتي واحد عندي 12 سنة 14 سنة ولسه اهلي لو ده انا بتبعت لي المشكلة دي كتير، او مش مشكلة انا مش شايفها مشكلة، الولاد بيشوفوها مشكلة، واهلي بابايا ومامتي مقتنعين ان لسه ده مش سن الموبايل الصح. ايه بقى هتعملوا ايه؟ هتتعلموا ايه؟ هتنزلوا تاخدوا كورس في ايه؟ انتوا هتطلبوا من اهاليكوا يجيبوا لكم ايه عشان تتعلموه؟ يعني هتعملوا ايه؟ قولوا لي كده، ابعتوا لي وابعتوا لي على 010 490 90 4، او كلموني على 2 18 10 8 66 والاس ام اس 199. تعالوا نسمع حسين الجسمي اللذاذه عشان انتوا قمر قمر اللذيذة والحلاوة والشوكولاتة والبقلاوة. يلا نسمع اللذيذة ونرجع تاني لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والحلاوة واللذاذة والجمال والبقلاوة والشوكولاتة، ده ايه ده بقى؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ تعال طيب بصوا بقى، لو الكهرباء قطعت والموبايل اختفى تماما، هتعمل ايه؟ يا صباح الورد وصباح الحلويات. طيب صباح الخير يا مها، انا لافين عندي 10 سنين، يا رب اكون بقول الاسم صح. لافين صباح الهنا، قولي لي لو بنطق الاسم غلط هصحح على طول. عندي 10 سنين، لو الموبايل اختفى ممكن اختفى ماشي، مش لو الكهرباء قطعت، اشغل التلفزيون او اعمل اعمال يدوية او تلوين او اعمل حاجات بالخرز ليا والقطتي، والعب بالاكس بوكس اللي على التلفزيون، او اعمل لوحة الخرز ماشي، او قصة المدرسة عملتها واجب فرنسي واقراها. لا صح، ايوة بقى يا لافين، شايفين الناس الحلوة اللي شايفين الافكار؟ لافين اسمعي،
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يا لافين شكلك قمر، والدراس الاخضر قمر، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يا خلاص يا ناس، شكلك جميل قوي قوي قوي، واللون الاخضر جميل قوي عليكي، والشعر الكيرلي ده حركات. صباح الفل وصباح الهنا، انا مبسوطه قوي من الافكار بتاعتك وبرافو عليكي. سيبي بقى الموبايل شوي ماشي، يعني عايزاكي كده الاسبوع الجاي تبعتيلي تقوليلي يا مها انا سبت الموبايل مثلا الاسبوع اهو 7 ايام، يوم الجمعه او السبت الجايين عايزاكي تبعتيلي وتقوليلي يا مها انا سبت الموبايل 6 ايام 5 ايام 4، اللي هتقدري عليه ماشي. وعد ماشي، ما انا سمعك وانت بتقولي لي وعد يا معه اوكي. طيب احمد ابراهيم صباح الخير والفل عليك يا معه، انا لو النت ما بقاش موجود عندي الفترة طويلة احس ان الدنيا كئيبة، هحس بحاجة كبيرة ناقصة. احنا ككبار اغلبنا بيمسك الموبايل وقت كبير، ما نعرف انا عارفة وانا كمان والله زيكم، بس بعمل ايه بقى؟ بعمل ايه عشان ممسكوش فترة طويلة وافضل قاعدة سحلني من فيديو لفيديو، مش عارفة ارد على حد بعت لي مسج على مش إيه. هنعمل ايه بقى؟ هنفضل نقعد نقول كده ونسيب نفسنا كده الدنيا الموبايل يمسح دماغنا ويمسح كل الذكريات الحلوة ويمسح الحاجات اللي احنا بنحب نعملها طول عمرنا؟ ايه بقى؟ قولي يا احمد ابراهيم هتعمل ايه؟ نسيبه على جنب ونخفيه ونحطه في درج التلاجة ونسقعه مش
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: لو سمحت انا عايزك تبعتلي بجد وتقولي هتعمل ايه، مش هزار. لافين بتقول انا هسيبه ساعة كل يوم، لا ساعة ده قليل قوي لافين بصراحة، يعني ساعة قليل قوي، اكتر لو سمحتي نكتر شويتين تلاتة، اتفقنا؟ تمسكيه ساعة ولا تسيبيه ساعة؟ لا لو هتسيبيه ساعة ده يعني احنا بنهزر كده. طيب هقول لكم حاجات اكتر نعملها، بس تعالوا نسمع سعد المجرد وبوسي، الشقاوة والحلاوة والجمال، عشان الناس الاشقية لافين واحمد ابراهيم والناس الحلوة اللي بعد لنا لسه هقرأ الكومنتس بتاعتهم، بس تعالوا نسمع الشقاوة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 وكل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11 بكون معكم مها مصطفى. وأفكركم خاصية الواتساب 010-400-9094 وأقول لك النهاردة أنا بتكلم مع السوبر هيروز الأبطال حبيبي في إيه؟ بتكلم معاهم إنه لو الكهرباء قطعت والموبايل اختفى هتعمل إيه؟ ما أنا بقى قاعدة بقالي 3 أسابيع بحايل فيهم كده بالراحة إن إحنا نسيب الموبايل بمزاجنا، فحسيت كده إيه إن الموضوع مش جايب نتيجة قوي، فقلت أنا بقى إيه؟ أقطع الكهرباء. قطعت الكهرباء عشان اشوف هيردوا ويقولوا لي ايه. طيب مين بقى حبايبي الحلوين؟ استنوا نسمع المسج الجميله والقمر من قبل ما اشغلها.
2: صباح الخير والسعاده وراحه البال يا ما يا حبيبه قلبي الكل الكبير والصغير. انا بستمتع ببرنامجك قوي وبحب اشوف يعني افكارك، بتديني افكار حلوه قوي للكبير قبل الصغير. انا بقى ممكن لو الموبايل اختفى لا في ميت اي حاجه اعملها، انزل اتمشى في النادي، الف في التراك مثلا نص ساعه ممكن جايبة هواية حلوة قوي تنفع للكبير والصغير، وانا استوحتها من حفيد واحدة صاحبتي. انا وهو سنة بحب استعيل قوي مع العيال الصغيرة. كان جايب كراسة رسم اللي فيها الوان، اللي هي بتبقى الرسمة موجودة وانا الون الرسم. قعدت انا وهو نلون ويقول لي انتي لولو، بيسميني لولو زي كده، يلا نلون سوا، فكنا بنلون. فقلت الفكرة دي حلوة، يعني أنا استوحيتها من الصغير. جبت كراسة رسم وبحب قوي التلوين وعندي قدرة على تنسيق الألوان، ودي هو. وكل واحد يشوف الهواية بتاعته بعيدة عن الموبايل والصداع والأخبار والحاجات الفظيعة الواحد بيشوفها. طولت عليك يا معي يا حبيبة قلبي، أسمع عنك كل خير ويلا باي باي.
1: يا حبيبتي يا إلهام يا لولو يا قمر، ما طولتيش بالعكس. ندي إلهام إيه يا جماعة؟
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: تستاهلي سقفة كبيرة قوي قوي قوي يا إلهام. وهي أهي قالت كل واحد يفكر ويفتكر أو يدور على حاجة هو بيحب يعملها وبيستمتع وهو

قاعد يعملها بالساعات، ايا كان حاجه انت كنت بتعملها ونسيت، موهبه او حاجه بتبسطك جدا او حاجه لسه هتكتشفها في نفسك زي الهام لولو القمر واستوحتها من الولد الجميل، انا مش عارفه قالت اسمه ولا لا. فيعني فكروا كده، فكروا دوروا كده جوه دماغكم، و يعني ايه، شيلوا التراب، ارموا الموبايل وشيلوا التراب ونلمع كده ونشوف ايه الافكار الحلوة اللي هنطلع بيها زي الهام القمر. يلا بينا نسمع نداء شرارة، حبيتك بالتلاتة عشان بحبكم بالعشرين مش بالتلاتة. نسمع نداء شرارة ونرجع تاني لعبة وحدوتة، هقول والله كل اللي انتوا بعتينه، مش هسيب اي حد النهاردة ما قراش المسج بتاعته، بس خلينا نسمع نداء شرارة حبيتك بالتلاتة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة الحدوتة على هوا الراديو 90 90. ومش عارفة الحلقة جريت هوا كده ازاي بصراحة، بس يعني خليني افكركم لو انتوا لسه فاتحين الراديو دلوقتي عشان تشجعوا ولادكم وتشجعوا نفسكم كمان قبل ولادكم، عشان احنا يعني لازم نخليهم يشوفوا اكزامبل. احنا بنقول لهم حاجة احنا نفسنا بنعملها، مش قاعدين نقول لهم سيبوا الموبايل دوروا على حاجة تانية، اشغلوا نفسكم واشغلوا وقتكم بحاجات احسن بكتير من الموبايل. وبنقول كده واحنا في ايدنا الموبايل قاعدين عليه نص اليوم للأسف، مش كل الناس بس نسبة كبيرة بتعمل كده. لو الكهرباء قطعت والموبايل اختفى هتعمل ايه؟ طيب سريعا عشان انا قلت لكم ان انا مش هفوت مسج. طيب لافين كانت قايله ساعه كل يوم، قالت امسكوا ساعه. الله عليكي مها، انا مامي عامله لي بارنت كنترول، امسكوا 3 ساعات بس في اليوم. والله العظيم مامي دي بقى تستاهل، يا رب تكون سمعانا. سمعي مامي بس عشان انا مبسوطه قوي. ها لافين، انا يعني انا احب قوي ان انت تنوريني في الاستوديو ونحتفل بك انت ومامي وبالحاجات الجميله اللي انتوا بتعملوها بدل الموبايل. انا مبسوطه منك قوي ومبسوطه قوي ان انت بتسمعي كلام مامي، ومبسوطه ان مامي مهتميه ان هي تخلق لك او تقول لك انه وقت محدد، حتى لو احنا مش عارفين في الاول فغصب عننا اهالينا بيحطوا لنا حاجه اللي هو ايه، التزام، انه لازم، مش عشان يضايقونا، بالعكس عشان نلتزم فتره ونحس انها حاجه عاديه وان احنا قادرين نعملها. وساعتها انا متاكده ان مامي هتشيل البيرنت كنترول وتستخدمي الموبايل زي ما هي اصلا كانت محدده لك. طيب لو الكهرباء قطعت عندي فتره طويله بدل التليفون هسمع الراديو لو مشحون، اما لو الراديو فاصل هنام، ولو ما جاليش نوم هفضل مستني الكهرباء. انزل العربيه واسمع الراديو. ايه ده بقى العربيه يا جماعه، الراديو انتم مستمعينا في العربيات ولا ايه؟ يا رب ان شاء الله يكون يوم جميل عليكم وعلى كل حبايبكم وباذن الله. للاسف الحلقه خلصت، هنكمل اكيد كلام لان الكلام على موضوع الموبايل ده ما بيخلصش ومواضيع كتير قوي. وعايز اقول حاجه قبل ما امشي اتكلمنا فيها قبل كده ومحمود من الاسماعيليه قال عليها وانا اكدت على كلامه وقلت الموضوع ده واتكلمت فيه في حلقه قبل كده. يا جماعه عشان خاطرنا، عشان خاطر الناس اللي بتحبوهم، ما تقعدوش الاطفال على رجليكم وانتوا سايقين ايا كان سنه كام، او كمان غير ان هو يشيل ابنه او بنته على رجله وهو سايق ولزقه في الدركسيون. الولاد بيفتحوا الشباك واكتر من نص جسمه بره الشباك بعد الشر، من غير ما تفرمل بعد الشر الله اكبر ممكن يقع. فوالنبي يا جماعه الموضوع ده بجد يعني مش عايزه اقول بيعصبني عشان يعني ايه، بس يعني هو بيعصبني. يعني عشان خاطري، لو بتحبوا الولاد دي اكيد بتحبوهم، ولادكم وحبايبكم اغلى حاجه عندنا في الحياه ورزق حلو قوي من رب العالمين، نحافظ عليه. لو سمحتوا لو سمحتوا خلي بالكم على ولادكم. لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. كنت معاكم مها مصطفى، ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11، ونختم مع تامر حسني. بحبكم قوي، مع السلامه، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة مانيلا للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان. نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلبيني، مؤكدا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور والحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين. هذا وقد التقى وزير الخارجية على هامش اجتماعات أسيان مع وزراء خارجية فيتنام، إندونيسيا، سنغافورة ولاوس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عرقجي الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي ولحماية حركة التجارة الدولية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وذلك ردا على استهداف الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر، واصفا ذلك بأنه جريمة في أحد أهم الممرات المائية الدولية. وأكد متحدث التحالف أن السعودية ستواصل حماية أمن الملاحة ومصالحها الوطنية ودعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة الحوثي. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية باقتحام بلدات في محافظة بيت لحم وإطلاق النار على المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بالتزامن مع إغلاق أحد مداخل قرية جنوب جنين بالسواتر الترابية. وأسفرت مواجهة أمس بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2. اقتصاديا، مصر وقعت اتفاقا يسمح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية، وهي العنب، البصل، الثوم، الطماطم والجزر. جاء ذلك على هامش انعقاد الجولة 10 لآلية المشاورات السياسية بين مصر والفلبين برئاسة وزيري خارجية البلدين. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد يلعب نادي سلتيك الاسكتلندي أمام ميلان الإيطالي في 5 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 5 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مستمعينا مستمعي راديو 90.90، اهلا ومرحبا بكم في اولى نشراتنا الرياضيه لهذا اليوم، ونستهلها بالتالي: الثلاثي المصري محمد زكريا ادم حول ورقيه سالم تاهلوا الى الدور النهائي ببطوله العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026 والمقامه في كندا. منتخب ناشئات الطائره يواجه تونس ببطوله افريقيا للطائره تحت 18 عاما مساء اليوم بالاسكندريه. بعثة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه اليوم إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، يلعب نادي سلتيك الإسكتلندي أمام ميلان الإيطالي في 5 مساء. وأخيرا يلعب لومان الفرنسي أمام نظيره نانت في 6 مساء. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم. نشرتنا التالية تأتيكم في تمام 3:30 عصرا، فكونوا على الموعد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع ناظريه العماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيرانية عباس عرقجي الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية وتقليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي ولحماية حركة التجارة الدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية والتواصل إلى تسويات مستدامة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في لقاء أجره وزير الخارجية مع وكالة بلومبرج الإخبارية خلال زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان. وزير الموارد المائية والري هانس ويلن بحث مع ممثلي مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج إدارة مياه دلتا نيل، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج ومناقشة آليات استكماله وفقا للبرنامج الزمني المحدد. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 6 شهداء من بينهم شهيدان متأثرين بجروحهما إضافة إلى 37 مصابا. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة طالت 66 فلسطينيا على الأقل. السلطات الهندية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير

0: الأمطار الموسمية إلى 62 قتيلاً. اقتصاديا، مصر وقعت اتفاقا يسمح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية، وهي العنب، البصل، الثوم، الطماطم والجزر. جاء ذلك على هامش انعقاد الجولة العاشرة لآلية المشاورات السياسية بين مصر والفلبين برئاسة وزيري خارجية البلدين. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، يلعب نادي سلتك الاسكتلندي أمام ميلان الإيطالي في الخامسة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى.

99 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 99 الهضبة، عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 والحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، شركة ناشئة جديدة، فكرة جديدة ليها علاقة بالشغل وريادة الأعمال. والحقيقة ان احنا النهاردة هنتكلم عن يعني مؤسسة مهتمة بريادة الأعمال وهي Innovators. هنتكلم عنها ونعرف ايه الفرص اللي بتقدمها لكل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والشركات الناشئة، وكمان هنتكلم عن منصة دولة الابتكار. كلنا طبعا تابعنا البرنامج الجميل دولة التلاوة، ويعني الفكرة الجميلة اللي خلتنا مبسوطين وفخورين جدا جدا بكل المواهب الجميلة اللي في بلدنا. علشان كده ضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد جودة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Innovators، قرر أنه يقدم لنا منصة يكتشف من خلالها رواد الأعمال اللي عندهم أفكار ويديهم فرص ودعم كبير جدا جدا، دعم مادي واستشارات وحاجات كتيرة وتفاصيل كتير هنعرفها من خلال منصة دولة الابتكار اللي هتخلينا نكتشف مواهب في بلدنا، مواهب جديدة وأصحاب أفكار وشركات ناشئة ومبتكرين نبقى مبسوطين وفخورين بيهم وقادرين ان احنا نعرف مشروعاتهم وقصص نجاحهم. كل ده من خلال Innovators ودولة الابتكار اللي هنعرف تفاصيلها وهنعرف بتقدم ايه لكل رواد الأعمال والجوائز المادية والدعم والاستشارات وحاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة هنعرفها النهاردة على مدار حلقتنا. وكمان هنبقى مبسوطين جدا ان احنا نسمع من أحمد قصته وبدايته مع ريادة الأعمال وازاي قدر انه من خلال يعني دوره ومن خلال اللي بيقدمه هو كمان يدعم رواد الأعمال ويقدم لهم فرص كتيرة جدا وشركات كتيرة هنعرفها النهاردة على مدار حلقتنا. خليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع على طول نبدأ كلامنا عن Innovators ودولة الابتكار.
0: يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنبدأ كلامنا وحلقتنا النهاردة عن إنوفيتورز، المؤسسة الخاصة بدعم رواد الأعمال، واللي كمان من خلالها تم تأسيس منصة دولة الابتكار علشان نشوف مبتكرين ومبدعين في بلدنا ونقدر ان احنا نستفيد بمشروعاتهم وافكارهم، وكمان يكون ليهم دعم وجوائز وفرص كتيرة هنعرفها النهاردة على مدار حلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا، احمد جودة الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز وكمان دولة الابتكار. مساء الفل يا احمد، منور الدنيا ومبسوطة جدا بوجودك معنا النهاردة.
2: يا مساء الخير يا رضوى عليكي، حقيقي مبسوط جدا اني موجود معاك النهاردة ومع فريق العمل العظيم وفي مكان حقيقي يعني ليه مكانة كبيرة جدا في قلوب كل المصريين وفي قلبي على المستوى الشخصي. الراديو
1: ربنا يخلي.
2: تسلمي،
1: منورنا. و يعني خلينا كده نبدأ معاك، وقبل ما نتكلم بقى عن دولة الابتكار، المنصة اللي انت قررت انك تأسسها علشان تدعم رواد الأعمال، نتكلم أكتر عن إنوفيتورز. الفكرة جات لك إزاي؟ إنوفيتورز بتعمل إيه؟
2: طيب، في البداية احنا كنا بنحضر حدث عظيم جدا معني بملف ريادة الأعمال والابتكار، كان بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وكان بحضور كل السادة الوزراء المتمثلين أو الممثلين في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. على هامش هذا الحدث وهو إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، بدأنا في إطلاق إنوفيتورز كشركة نشأة معنية بدعم رواد الأعمال والمبتكرين. فحقيقي إنوفيتورز ليها سجل عظيم بفتخر بيه إنها اتأسست على هامش هذا المؤتمر بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي. فبدأنا من خلاله ننطلق من خلال إنوفيتورز لتكون مؤسسة وشركة داعمة لملف الابتكار وملف ريادة الأعمال.
1: يعني أنتوا بدأتوا مع إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، وده طبعا عايزين نقول أنه يعني كان حدث كبير جدا جدا بيفيد كل رواد الأعمال، وبيقدم ميثاق فيه قواعد كده، او يعني خلينا نقول ايه، كل بقى المكتسبات اللي رواد الاعمال كانوا بيبقوا حابين انها تبقى موجودة في حاجة او في ميثاق معين. فده اللي حصل، وفعلا كان حدث مهم وكبير جدا جدا طبعا برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
2: فعلا تأكيدا لكلامك، الحدث ده اطلق فيه ميثاق الشركات الناشئة لدعم كل الشركات الناشئة وتقدم ليهم فيتشر كتير قوي، مميزات كبيرة قوي لدعمهم. ومش عايزين نبالغ، الدولة المصرية بتدعم الملف ده بقوة، السيد الرئيس يعني بيسخر كل أجهزة الدولة لدعم ملف الابتكار ودعم ملف ريادة الأعمال. وعشان كده يمكن احنا يعني من الدول القليلة جدا اللي يوجد فيها أو موجود فيها مجموعة وزارية معنية بريادة الأعمال.
1: صحيح صح. والحقيقة برضو خلينا نقول لكل اللي بيسمعونا انه ده مش بيكون بمعزل عن اصحاب الشركات الناشئة او مؤسسي الشركات الناشئة، هم جزء من يعني الاهتمام ده، وموجودين على فكرة جوه الاجتماعات الخاصة بالمجموعة الوزارية لريادة الاعمال. فبرضو حاجة جميلة ان احنا نشوفهم يبقوا هم كمان بيقرروا المشهد اللي حابين يبقوا موجودين فيه وبيشكلوه. احمد احكي لنا بقى اكتر، لما قررت انه تعمل إنوفيتورز، مؤسسة إنوفيتورز او شركة إنوفيتورز، كان ايه الهدف؟ يعني كنت عايز تعمل ايه من خلالها؟
2: الهدف الاساسي لتأسيس إنوفيتورز اننا نطلق من خلالها وتكون منصة رسمية او جهة رسمية نقدر من خلالها نطلق المنصة والبرنامج دولة الابتكار. وده حقيقي مش عايز أبالغ واتكلم في حقه، هو برنامج قومي مقدم لكل رواد الأعمال، لكل المبتكرين، لكل الشركات الناشئة. احنا مجرد ما أطلقنا الصفحة الرسمية للبرنامج والمنصة الوطنية دولة الابتكار، أكتر من 50 شركة ناشئة تواصلت معانا عشان يكونوا موجودين في اللجنة.
1: احنا لسه هنتكلم عن دولة الابتكار طبعا. طبعا. بس يعني إنوفيتورز كانت هدفها انه تطلق من خلالها دولة الابتكار، ولا كمان ممكن يعني تقول لنا لو في حاجات تانية بتتقدم من خلالها؟
2: طبعا الملف الاساسي هو دوله الابتكار او المشروع الرئيسي لانوفيتورز هو دوله الابتكار، ولكن البرامج الثانيه هي برامج متكامله تقدم لرواد الاعمال، تقدم للمبتكرين بشكل عام، دعمهم بقى في كل الـ الاشكال والاطارات المعنيه بملف الابتكار ورواد الاعمال.
1: لسه عندنا كلام وتفاصيل اكتر هنكملها ونعرفها عن انوفيتورز ودولة الابتكار مع احمد جودة بس بعد الفاصل.

مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: يلا بينا. يلا بينا على الراديو 90-90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد جودة، الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز لريادة الأعمال ولمنصة دولة الابتكار. النهاردة بنتكلم عن إنوفيتورز، إزاي بتشجع وبتدعم رواد الأعمال، وإزاي من خلالها تم تأسيس المنصة الوطنية دولة الابتكار علشان يعني تكون فرصة لكل أصحاب الشركات الناشئة إنه يعني يستفيدوا من مزايا كتيرة جدا هتتقدم من خلال المنصة. احمد، انت حكيت لنا قبل الفاصل عن انوفيتورز وان الفكره جات لك مع اطلاق ميثاق الشركات الناشئه. احكي لنا بقى ايه اللي حصل، يعني ايه الخطوات اللي خدتها بعد تاسيس انوفيتورز.
1: طبعا اول خطوه خدناها بعد تاسيس انوفيتورز اننا نبدا ننطلق من خلال انوفيتورز ونكاليت او
0: عايزك تقرب كده شويه من المايك. ايوه.
1: بعد كده بدأنا في إطلاق دولة الابتكار عشان تكون المنصة الوطنية أو البرنامج الوطني المقدم لكل رواد الأعمال ولكل المبتكرين ولكل الشركات الناشئة، وتقديم الدعم ليهم وتسليط الضوء عليهم وحاجات كتير قوي مش حابين يعني نعلن عنها دلوقتي، ولكن الهدف الأساسي لدولة الابتكار هو تسليط الضوء على كل رواد الأعمال، كل المبتكرين، كل الشركات الناشئة المعنية بملف الابتكار المعنية وبتشتغل في ريادة الأعمال. يمكن كمان حابب اتكلم عن دولة الابتكار وازاي
0: يلا بينا
1: وازاي الفكرة يلا بينا فعلا.
0: ايوه.
1: وازاي الفكرة جات لنا من فترة يا رضوى، وجهت لنا دعوة رئاسية من خلال وزارة الأوقاف لحضور الحدث الختامي لدولة التلاوة
0: طبعا.
1: البرنامج العظيم اللي بيتابعه كل المصريين. في اليوم ده السيد الرئيس وجه بشكل مباشر ان مصر محتاجة نماذج تانية كدولة التلاوة. مصر بتسخر برواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة اللي بتقدم حلول كبيرة قوي وحلول كتيرة قوي لدعم الدولة المصرية
0: طبعا.
1: على الفور مجرد ما خرجنا من الحدث الرئاسي بدأنا نشتغل على البرنامج الوطني دولة الابتكار.
0: يعني الفكرة ألهمتكم من خلال دولة التلاوة بما إن مصر فيها نماذج كتير في كل المجالات.
1: فعلا دي حقيقة. يمكن نوضح بشكل أفضل وبشكل أكبر. الفكرة ألهمتنا من كلام السيد الرئيس، حقيقي دايما كلامه
0: طبعًا.
1: ملهم لينا في كل
0: مداعم
1: كلمة،
0: جدا جدا لكل رواد الأعمال ولريادة الأعمال عموما يعني.
1: طبعا يعني ده شيء يعني لا نختلف عليه تماما. فدولة الابتكار يعني الفكرة جات لنا من توجه سيادته، وكلام سيادته دايما في كل كلمة بيقولها بنحس انه ده توجه لازم نشتغل عليه. كل مؤتمر بيحضره بيكون حريص جدا انه يتكلم مع المصريين ومع
0: طبعا.
1: الشباب ويوجه رسائله اللي بناء عليها بنبدا يعني نستثمر كل ده
0: طبعا
1: ونوجهه للشكل الصحيح.
0: اكيد اكيد طبعا. فيعني الحقيقه انه دوله الابتكار اكيد هنشوف من خلالها تفاصيل ومزايا كتيره جدا جدا لدعم طبعا رواد الاعمال. واحنا على مدار بقى الحلقه هنعرف دوله الابتكار هتقدم ايه لرواد الاعمال، ولكن احنا طبعا يعني عرفنا كده ان الفكره الاولى او الالهام الاول جه لاحمد من خلال طبعا دعم السيد الرئيس للابتكار ورياده الاعمال، ومن خلال البرنامج الرائع اللي كلنا كنا سعداء جدا بيه وفي انتظار بقى ان شاء الله انطلاق الموسم الثاني دوله التلاوه. لسه عندنا تفاصيل وكلام اكتر بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد جودة الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز لريادة الأعمال وكمان لمنصة دولة الابتكار. النهاردة بنتكلم عن الفرص اللي ممكن تتقدم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار وأصحاب طبعا الابتكارات من خلال إنوفيتورز، ودي المؤسسة اللي تم من خلالها إنشاء منصة دولة الابتكار اللي بنعرف تفاصيلها النهاردة من أحمد. ويعني بنشجع كل اللي بيسمعونا وعندهم فكرة إنه يتابعونا النهاردة ويدخلوا على الصفحة الرسمية لمنصة دولة الابتكار علشان يعرفوا عنها أكتر ويعرفوا الفرص، وكمان يعني لسه هنعرف بقى طريقة الانضمام لمنصة دولة الابتكار بتكون ازاي، وتفاصيل كتيرة بنعرفها النهاردة من احمد. قولنا بقى يا احمد، يعني قبل ما نتكلم عن طريقة الانضمام لدولة الابتكار، لو حد بيتابعنا دلوقتي وعايز يعرف منصة دولة الابتكار بتعمل ايه وبتخاطب من خلالها مين؟
2: طيب، دولة الابتكار مشروع حقيقي وطني متكامل مقدم لكل رواد الابتكار، لكل رواد الاعمال، لكل المبتكرين، لكل الشركات الناشئه. يمكن هم دول الثلاث فئات اللي بيخاطبهم دولة الابتكار لدعمهم وتقديم كل الدعم ليهم من خلال حاجة أساسية ومهمة جدا محتاجها كل رائد أعمال، محتاجها كل شركة ناشئة، محتاجها كمان كل مبتكر، وهي تسليط الضوء عليه وعلى الابتكار الخاص به وعلى مشروعه. فدي يمكن من أهم المميزات ومن أهم الحاجات اللي ممكن تقدمها دولة الابتكار لكل رواد الأعمال، وهي تسليط الضوء على المشاريع وعلى المبتكرين وعلى رواد الأعمال اللي من خلالها المستثمرين يقدروا من خلال الحلقات اللي هتبث بشكل مباشر فيقدروا يشوفوا قد ايه مصر بتزخر بالمبتكرين، قد ايه مصر بتزخر بالشركات الناشئة اللي بتقدم حلول في كل المجالات مش في مجال واحد وبس.
1: اكيد.
2: فدي نقطة مهمة جدا بتقدمها دولة الابتكار لرواد الأعمال والمبتكرين. الخطوة اللي بعد كده يعني هنقدر من خلال شركائنا وشركات القطاع الخاص اللي بينتموا لينا كإنوفيتورز وبيشتغلوا معانا واللي يجمعنا بيهم سجل حافل من الإنجازات في العديد من المنتديات اللي شاركنا فيها والمؤتمرات المعنية بريادة الأعمال. كل الناس دي هنبدأ نوجههم لدعم المبتكرين ودعم رواد الأعمال بكل الطرق، سواء الشكل المادي أو طرق الاحتضان، أو والاحتضان ده ليه أكتر من طريقة، سواء تقديم استشارات معنية بريادة الأعمال، استشارات
1: أو بمجال معين الشركة الناشئة شغالة فيه مثلا.
2: طبعا ده شكل مهم جدا هتقدمه للشركات. يعني عندنا مثلا ليكن لو هنتكلم عن شركة معنية بالاستشارات القانونية، فيقدروا يقدموا لكل رواد الأعمال
1: استشارات قانونية خاصة بتأسيس الشركات وكل ده.
2: ممتاز جدا. فالنقطة دي يمكن رضوى بتتكلم معانا وعشان هي مذاكرة الملف ده قوي وموجودة فيه بشكل كبير جدا، وشاركت معانا في أحداث كتيرة قوي معنية بريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. فالنقطة دي مهمة لأي شركة ناشئة، لأي رائد أعمال، انه يكون في جهة بتقدم له استشارات قانونية، في جهة بتقدم له احتضان بشكل لوجستي. هو عنده الـ الـ الـ الـ الشركة الناشئة ولكن ما عندوش مكان وليكن
1: مكتب مثلا يدير منه الشركة.
2: ممتاز جدا. فالشكل ده نقدر نقدمه له من خلال
1: دولة الابتكار،
2: من خلال دولة الابتكار وشركائنا اللي بيقدموا ده بشكل مجاني. هدفهم الأساسي دعم ملف ريادة الأعمال، وهدفهم الأساسي دعم ملف الابتكار.
1: تمام. وفكرة الاحتضان بقى، يعني هل بتدخلوهم حاضنات الأعمال المعروفة اللي هي طبعا الانكيوبيتورز، زي يعني حاضنات أعمال كتير احنا يمكن عارفينها وتكلمنا عنها كتير في يلا بينا، ولا انتوا بتعملوا حاضنة الأعمال الخاصة بيكو؟ يعني
2: ممتاز. يعني السؤال ده ممتاز جدا، يعني وسؤال متوقع من رضوى اللي موجودة بشكل كبير في الملف ده. حقيقي مصر جواها حضنات أعمال كبيرة جدا. الدولة المصرية مسخرة كل الجهات المعنية في الدولة لدعم ملف ريادة الأعمال. فعشان كده مجرد ما أطلقنا دولة الابتكار وجدنا دعم كبير جدا من كل الجهات الحكومية المعنية بملف ريادة الأعمال. واخر اجتماع كنا موجودين في وزارة البيئة، معالي الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة وجهت كل الادارات المعنية داخل الوزارة لدعم ملف الابتكار ودعم برنامج دولة الابتكار بشكل خاص، عشان التحديات اللي بتواجه كل قطاعات الوزارة يكون ليها دور في في في البرنامج. ويمكن ده اللي طرحناه على معالي وزيرة البيئة، انه كل وزارة هتشارك معانا في برنامج دولة الابتكار هيخصص ليه

0: الضوء على الاتحاد، يعني احنا ما بنسلطش الضوء على المبتكر وبس او على رائد الاعمال وبس، لا احنا بالتعاون مع الجهات الحكوميه هنبدا نسلط الضوء من خلال برنامج دوله الابتكار والمنصه الوطنيه لدوله الابتكار على التحديات اللي بتواجه كل الوزارات، كل القطاعات اللي موجوده في الدوله المصريه. على سبيل المثال ذكرنا وزارة البيئة، عندنا وزارة الاتصالات، عندنا وزارة العمل، كل الجهات الحكومية حقيقي معنية بالملف ده. وعشان كده يمكن الدولة المصرية كان لها السبق انها تشكل المجموعة الوزارية المعنية برياده الاعمال في مصر
1: عشان نشوف التعاون كمان ما بين كل الجهات الخاصه يعني في الدوله والشباب او اصحاب الشركات الناشئه.
0: فعلا دي حقيقه. يمكن في الاول او في قبل كده كان كل وزاره بتشتغل على حده، ولكن دلوقتي بنلاقي تكامل كبير جدا طبعاً ما بين كل الوزارات وكل الجهات الحكوميه في كل ملف. يعني احنا بنتكلم فعلا عن ملف رياده الاعمال اللي احنا موجودين هنا بسببه وبنتكلم عنه. فالملف ده مهم جدا للدولة المصرية طبعا. مهم جدا لكل
1: ولينا احنا كمان اكيد كمستفيدين يعني من التحديات اللي يعني بيتم مواجهتها من خلال الشركات الناشئة والحلول بقى اللي بتتقدم، احنا بنستفيد بيها اكيد يا احمد.
0: اكيد طبعا الشكل ده مش هيكون ليه عائد بشكل مباشر على رائد الاعمال او على الشركة الناشئة، لا العائد اكبر من كده بكتير. العائد بشكل كبير هيكون للدولة المصرية وللاقتصاد المصري طبعا. من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الحلول. يعني احنا بنتكلم عن فاتورة استيرادية كبيرة جدا نقدر من خلال رواد الاعمال والمبتكرين وتوطين الصناعات داخل الدولة المصرية. احنا بنلاقي الشاب المصري هو ما ابتكرش حاجة معينة، ولكن قدر من خلال اضافة صغيرة لجهاز موجود في جهة معينة يضيف ليه حاجة معينة، قلل بشكل كبير جدا الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية.
1: ما هي دي ريادة الأعمال اللي هدفها انها تقدم حلول غير تقليدية لأي تحديات ممكن تبقى بتواجهنا. لسه عندنا كلام وتفاصيل أكتر عن إنوفيتورز ودولة الابتكار والفرص اللي بتقدمها لكل رواد الأعمال بس بعد الفاصل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. مع رضوى حسن يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90 بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا عن إنوفيتورز، الشركة الناشئة اللي هدفها انها تدعم رواد الأعمال من خلال منصة دولة الابتكار، يعني اللي بتقدم فرص ومزايا كتير جدا لأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين. بنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، أحمد جودة الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز ودولة الابتكار. أحمد، يعني عايزين نعرف منك أكتر، تدينا كده شوية تفاصيل عن شكل منصة دولة الابتكار. هل هي مسابقة يعني هيتم مثلا فيها طرح تحديات معينة ويكون في فرصة لأصحاب الشركات الناشئة أن هم يقدموا ليها حلول، ولا هي إيه؟ يعني المنصة عبارة عن إيه، أو الشكل اللي احنا نقدر نقوله عليها هو إيه، مسابقة ولا حاجة تانية؟
2: طيب يلا بينا
1: يلا بينا
2: يلا بينا. بدون مبالغة، دولة الابتكار هو مشروع وطني متكامل، هيكون عبارة عن ميكس ما بين مسابقة ما بين برنامج تدريبي متكامل مقدم لكل رواد الأعمال، وفي النهاية ختام كل ده هيكون عبارة عن برنامج تلفزيوني، حلقات هيتم بثها بشكل مباشر، نفس نموذج دولة التلاوة، ولكن يمكن هيكون مختلف شوية عن دولة التلاوة، لأنه زي ما ذكرنا كده هيكون في جزء من الحلقات هنسلط الضوء على التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية أو الجهات الحكومية، فبالتالي نقدر نوجد لها حلول. فالشكل أو بشكل عام دولة الابتكار برنامج متكامل وحلقات هيتم بثها بشكل مباشر، يكون متواجد فيها طرفين مهمين جدا، المبتكر أو رائد الأعمال أو الشركة الناشئة، وفي الشق الثاني أو الطرف الثاني لجنة تحكيم على مستوى عالي جدا من التقنية وعلى مستوى عالي جدا من الخبرة. بالإضافة داخل كل حلقة هيكون موجود مسؤول من الجهة المعنية بالابتكار، بمعنى أوضح أو بشكل واضح، وليكن الابتكار اللي بيقدم في الحلقة النهاردة هو ابتكار معني بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لازم يكون في الحلقة، أو احنا كنا حريصين جدا انه يكون ضمن الحلقة وضمن لجنة التحكيم مسؤول من وزارة الاتصالات يشوف
1: يقيم التحدي ده، الحل اللي يعني تم التوصل ليه
2: طبعا. فكنا حريصين جدا انه يكون الشكل ده موجود، وهو يعني شكل يعني يمكن بينفذ لاول مره في دوله الابتكار، انه يكون موجود مسؤول او صانع قرار، يعني خلينا نتكلم بشكل اوضح، مش مسؤول وبس، صانع قرار يقدر ياخد الابتكار ده ويقدم له دعم كبير جدا من خلال الوزاره المعنيه اللي هي وزارته اصلا، يقدر من خلاله كمان يوجه المبتكر ورائد الاعمال بالشكل الصحيح
1: وينفذ. اهم حاجه بقى ان احنا نشوف الابتكار ده او التحدي ده، يعني الحل اللي تم التوصل ليه متنفذ فعلا على الارض.
2: طبعا ده اهم شيء، يمكن مش هدفنا تسليط الضوء وبس، هدفنا انه كل الناس وكل المستثمرين يشوفوا المبتكر، يشوفوا رائد الاعمال، يشوفوا قد ايه مصر بتسخر بالابتكارات اللي تقدر تساعد، مش مصر وبس، تقدر تساعد الوطن العربي كله، ودي مش مبالغه مننا كمصريين، لا حقيقي. مصر عندها شباب يقدر يقدم ابتكارات كبيرة جدا تخدم القطاع المصري وتخدم القطاع العربي.
1: طبعا، فانت قلت لنا انه غير انه برنامج هو كمان منصة، فنقدر نتابع كل ده على الصفحات الخاصة بيكو، ونقدر بقى طول الوقت نشوف الشركات اللي بتنضم لكم وايه التحديات اللي هيتم التوصل لحلول ليها. يعني تفاصيل كتيرة بنعرفها النهاردة عن دولة الابتكار، منصة متكاملة بتتقدم لكل رواد الاعمال، ولسه عندنا تفاصيل اكتر هنعرفها خلال الساعة الثانية من يلا بينا.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيريه العماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي بحث الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات. هذا وشدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر باعتبارهما ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين ولحماية حركة التجارة الدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية والتوصل إلى تسويات مستدامة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في لقاء أجراه وزير الخارجية مع وكالة بلومبرج الإخبارية خلال زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بحث مع ممثلي مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج ومناقشة آليات استكماله، وذلك وفقا للبرنامج الزمني المحدد. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروحهما إضافة إلى 37 مصابا. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة طالت 66 فلسطينيا على الأقل. السلطات الهندية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار الموسمية إلى 62 قتيلا. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف تناول تحسن معدلات النهضة الصناعية المصرية. هذا وأشار المركز الإعلامي إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير بترولية بنسبة 17.1% وتراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% خلال عام 2025. كما لفت المركز إلى إنشاء 36 منطقة صناعية و16 مجمعا صناعيا والتوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة. رياضيا، بعثت منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه اليوم إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: العرض وحسن يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90-90، بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا وحلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد جودة، الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز ومنصة دولة الابتكار. بنتكلم النهاردة عن الدعم والفرص اللي ممكن يستفيد بيها رواد الأعمال والمبتكرين من خلال إنوفيتورز ومنصة دولة الابتكار، وإزاي المنصة هتقدر إنها تقدم دعم مادي وكمان استشارات فنية ويعني فرص كبيرة جدا جدا لكل رواد الأعمال اللي هيقدروا إن هم يقدموا حلول غير تقليدية للتحديات اللي ممكن تبقى بتواجهنا في مختلف المجالات. النهاردة بنتكلم مع أحمد عن دولة الابتكار، وعايزين بقى نعرف منك يا أحمد، لو في حد من أصحاب الشركات الناشئة بيسمعنا وحابب انه ينضم لدولة الابتكار علشان يشارك في انه يلاقي حلول لأي تحدي من التحديات اللي ممكن يكون بيشتغل عليها، يعمل ايه وينضم ازاي؟
2: احنا حاليا في المرحلة التمهيدية للبرنامج والمنصة الوطنية دولة الابتكار، نقدر نقول اطلقنا حملة تعريفية موسعة وكبيرة جدا للوصول لكل الشركات الناشئة، للوصول لكل رواد الأعمال، لكل المبتكرين. فيمكن هي دي النقطة اللي احنا واصلين فيها لحد دلوقتي. في خلال يعني الأيام اللي جاية هنطلق أو هنبدأ في إطلاق اللينك اللي من خلاله يقدر كل رواد الأعمال والشركات الناشئة تسجل شركاتهم وتسجل ابتكاراتها من خلال اللينك ده، وهيكون في لجنة هتبدأ تستقبل كل الطلبات وتبدأ تقيمها على أساس دراسة الجدوى، على أساس مدى جاهزية الابتكار ومدى نقدر نقول بشكل أوضح قد إيه الابتكار ده هيكون إضافة للدولة المصرية وقد إيه هيكون لي عائد على المبتكر أو رائد الأعمال وعلى الدولة المصرية بشكل عام. يعني
1: طيب انت قلت لنا كده في الساعة اللي فاتت ان في اكتر من 50 شركة ناشئة تواصلوا معاكو اول ما اعلنتوا عن المنصة، تواصلوا معاكو على اساس هم حابين يوصلوا لايه من خلال دولة الابتكار؟
2: طيب هو بالفعل اكتر من 50 شركة ناشئة، مش هنقول تواصلوا معانا بشكل مباشر لانهم بالفعل هم شركاء نجاح لينا في احداث كتير قوي نفذناها في مؤتمرات في منتديات سواء في الدولة المصرية او في الدول العربية برا مصر. والشركات دي مجرد ما اعلننا عن دولة الابتكار هم كانوا حابين يكونوا موجودين معانا وشركاء نجاح، فده الشكل اللي هم موجودين بيه حاليا معانا. مش حابين نذكر يعني شركة بعينها، ولكن مجموعة كبيرة جدا من الشركات الخاصة ومن الشركات الناشئة حابين ينقلوا التجربة الخاصة بيهم ويسهلوا الطريق على كل رائد أعمال جاي، على كل رائد أعمال بيقول أنا حابب أقدم حاجة لبلدي ولدولتي. فيمكن
1: تبادل الخبرات يعني، ويكون في تواصل ما بين أصحاب الأفكار وأصحاب الشركات اللي بدأوا بالفعل.
2: ده بالفعل هدفهم الأساسي، وهم يمكن الشكل اللي موجودين فيه معانا هم أعضاء لجنة تحضيرية معانا في دولة الابتكار. يعني بنتكلم مثلا يكون عن ميديكس، دي أحد الشركات اللي بتقدم حلول تقنية لقطاع البيئة، موجودة معانا كأحد أعضاء اللجنة التحضيرية العليا لدولة الابتكار. لو هنتكلم مثلا كمان عن شركة إمكان، دي بتقدم حلول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وموجودة معانا كأحد أعضاء اللجنة العليا التحضيرية لدولة الابتكار. شركاء كتير جدا من القطاع الخاص موجودين لدعم المنصة الوطنية والبرنامج الوطني دولة الابتكار، شاركوا معانا في أحداث كبيرة خارج مصر. يمكن احنا مش عايزين نتكلم كإنوفيتورز، لأنه إنوفيتورز يعني هي يعني أنشئت حديثا، ولكن
1: ولكن انت ليك خبرات طبعا كبيرة في ريادة الأعمال من قبل، هنتكلم عنها برضو، بس واضح انه كان في احداث كتير شاركت فيها خلت يعني بقى في تواصل كبير بينك وبين رواد الأعمال.
2: دي حقيقة
1: اللي حمسوا بقى لدولة الابتكار.
2: فعلا دي حقيقة. يمكن احنا موجودين في الملف ده من بدري قوي، من فترة كبيرة، شاركنا في احداث داخل الدولة المصرية وخارج الدولة المصرية في أكتر من دولة عربية. لو هنتكلم عن السعودية شاركنا في حدث معني بالابتكار ريادة الأعمال، لو هنتكلم عن الكويت، لو هنتكلم عن الإمارات، البحرين، آخر حاجة كنا بننفذها في الأردن منتدى معني بالابتكار وريادة الأعمال. تمام. شاركنا في تنظيمه وتأسيسه بالتعاون مع جهات ومؤسسات قطاع خاص في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: تمام. فيعني في تواصل كبير بينك وبين اصحاب الشركات الناشئه. طب قول لنا يا احمد، مين اللي انتم مستنيين انه ينضموا لدوله الابتكار؟ هل اللي عندهم افكار مثلا، فكره بعد كده الفكره دي يعني لما تتنفذ بقى تبقى شركه ناشئه، ولا اللي عاملين مثلا اختراع واخدين براءات اختراع، ولا حد بالفعل بادئ شركته وموجوده مثلا بقى لها فتره في السوق المصري او كده؟ يعني مين اللي نقول له دلوقتي تابع صفحات دولة الابتكار الرسمية علشان أول ما لينك التسجيل يبقى متاح تسجل على طول وتنضم للمنصة؟
2: يمكن زي ما وضحت لك يا رضوى، دولة الابتكار هو مشروع متكامل مقدم لكل رواد الأعمال، مش مقدم لفئة بعينها، لا، مقدم لصاحب الفكرة اللي لسه ما عندوش بروتوتايب يقدر يعرضه،
1: اللي لسه على الورق،
2: اللي لسه على الورق. ده بالفعل يمكن هو ده هدفنا. هدفنا أننا ندعم كل رواد الأعمال، سواء اللي عنده بروتوتايب أو اللي ما عندوش، سواء اللي عنده مجرد فكرة طرقت عليه، فليه لأ ما نحتضنش الفكرة دي ونوجهه بشكل صحيح من خلال برنامج تدريبي متكامل يقدر يساعده على تطوير فكرته، يقدر يساعده على انه يتنقل من مرحلة الفكرة للمرحلة اللي بعدها اللي هي يبدأ يأسس بروتوتايب
1: نموذج أولي
2: طبعا. طيب ده هيتقدم له ازاي؟ نقدر نقدمه من خلال شركائنا اللي هي مثلا يكون بيتكلم عن حضانات اعمال، تقدر تنفذ له البروتوتايب ده ويقدر من خلاله ينطلق لمرحلة تانية يعرض مشروعه،
1: تأسيس الشركة بقى وكده
2: طبعا، يعني المرحلة اللي بعدها يبدأ يأسس الشركة، وده نقدر نوجهه كمان للشكل التاني لشركة معنية بتأسيس الشركات الناشئة وتقدم له ده بشكل مجاني بشكل كامل. يعني مش
1: التواصل بقى اللي بنتكلم عنه بين أصحاب الشركات الناشئة اللي بدأوا بالفعل وبقالهم فترة في السوق المصري وبين الناس اللي لسه عايزة تبدأ الطريق، فانتوا هتعملوا التشبيك ده.
2: فعلا، يمكن عشان احنا موجودين في الايكو سيستم ده من بدري، فعندنا كم من الـ الـ الـ الـ الـ التعاون والتشبيكات مع جهات كتيرة قوي وكبيرة قوي تقدر تنقل التجربة الخاصة بيها لكل الشباب. ده هو فعلا الشاب حقيقي، هو محتاج التوجيه، محتاج حد يقول له تعالى وياخده من ايده ويوجهه بشكل صحيح. يا رضوى لو وصلنا للنقطة دي طبعا، لا احنا حقيقي هنكون في حتة تانية. يمكن ده هدفنا اننا نساعد الشباب بشكل كبير جدا. احنا يمكن لقينا اللي يساعدنا، فحابين ننقل تجربتنا ليه وننقل خبرتنا ليه ونوجهه بشكل صحيح.
1: طبعا اكيد في كل المجالات، يعني لو اي حد بيسمعنا دلوقتي عنده فكرة في اي مجال لسه حتى هي فكرة على الورق يقدر يتواصل معاكو ويبقى جزء من المنصة، مش كده؟
2: طبعا يقدر يعني يتواصل معنا. احنا اطلقنا الصفحة الرسمية لدولة الابتكار عشان تكون حلقة التواصل ما بيننا،
1: موجودة على صفحتنا كمان، صفحة راديو 99.
2: ممتاز جدا. فده بالفعل الشكل اللي احنا بدأنا نشتغل عليه الفترة الحالية، انه يكون في حلقة تواصل بشكل مباشر ما بين رواد الاعمال والشركات الناشئة، ويقدروا يتواصلوا معانا وننقل لهم كل الخبرة دي، ونقدر نشوف هم واصلين لحد فين والمرحلة اللي واقفين عندها، وبعد كده نبدأ نوجههم بشكل صحيح.
1: احنا لسه بنكمل كلامنا وتفاصيل اكتر بنعرفها عن دولة الابتكار، بس خليكم معانا نخرج فاصل ونرجع تاني.

مع رضوى حسن. يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد جودة الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز ودولة الابتكار. بيكلمنا النهاردة عن منصة دولة الابتكار وإزاي هتفيد رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة اللي الحقيقة دايما بيقدموا لنا حلول غير تقليدية ومختلفة جدا لأي تحديات ممكن نكون بنواجهها في أي مجال من المجالات. وهدف ريادة الأعمال دايما إنها تسهل علينا وتخلينا قادرين إن إحنا يعني نستخدم التكنولوجيا بشكل أكبر ونقدر إن إحنا نوصل يعني لحياة أسهل. أكيد أحمد، يعني من ضمن أهم الفئات اللي بتبقى طول الوقت عندها ابتكارات وأفكار جديدة هم شباب الجامعة، ودايما مرحلة الجامعة دي بتكون كده ايه اكتر مرحلة فيها حماس وفيها افكار جديدة، والشباب دايما بيبقوا عايزين ونفسهم يشوفوا الافكار دي مش بتبقى على الورق بس وبتتنفذ. بنشوف طبعا مشروعات تخرج كتيرة ومنها يعني مشروعات تخرج قدرت تحقق نجاحات، وشوفنا شباب مصري جميل طول الوقت بيشرفنا في المسابقات الدولية كمان. فقول لنا دولة الابتكار المنصة المهتمة بالمبتكرين ازاي برضو فيها جزء خاص واهتمام كبير بشباب الجامعات.
2: طبعا تأكيدا ليك يا رضوى لكل الكلام اللي قلتيه، من الفئات اللي بتهتم بيها بشكل كبير جدا دولة الابتكار هي فئات او الفئة اللي هي الخاصة بطلبة الجامعات ومشاريع التخرج اللي بيقدموها العظيمة جدا. يمكن كنا موجودين من فترة قريبة في جامعة طيبة بالأقصر، تم توجيه دعوة لينا من رئيس الجامعة لحضور أول حفل تخرج لأول دفعة هتخرجها جامعة طيبة، والحدث كان برعاية السيد الدكتور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة. كان حدث عظيم جدا. في اليوم ده اكتشفنا مجموعة كبيرة جدا من الابتكارات والطلبة اللي حابين يقدموا مشاريع التخرج، مش مشاريع تقليدية، لا مشاريع مبتكرة بتخدم قطاعات كبيرة قوي في الدولة المصرية. يوم كان عظيم جدا وكان بحضور كل الفئات وكل رجال الدولة المعنيين بقطاع التعليم العالي. كان موجود الدكتور محمد وطني في اليوم ده، كان موجود دكتور طالع عبد الملك رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، ويمكن خلال الأيام اللي جاية هيكون في تعاون كبير جدا مع وزارة التعليم العالي في الملف ده بالتحديد.
1: هتبدأ تعملوا ايه؟ يعني هتنفذوا بقى مشروعات التخرج دي بحيث ما يبقاش مشروع وانتهى بتخرج الطلبة وما يبقاش بس على الورق، ولا ايه اللي هيحصل؟ ايه الدعم اللي هيلاقوه يعني طلبة الجامعات، ومين هم برضو قول لنا اللي في مجالات ايه علشان لو حد بيسمعنا وحابب يتواصل معاكم او ينضم لكم؟
2: طبعا الملف ده مهم جدا، فعشان كده كنا حابين نركز عليه ونستقطع من وقتنا جزء كبير جدا اننا نروح ونشارك في الحدث اللي كان في الأقصر. وحابين كمان الفترة اللي جاية يجمعنا مجموعة من التعاونات الكبيرة ما بين الجامعات التكنولوجية بالتحديد لدعم الملف ده من خلال دولة الابتكار. يمكن مشاريع التخرج هي مش مرتبطة بقطاع معين، لا مرتبطة بكل القطاعات سواء الزراعة البيئة التكنولوجيا. الجامعات التكنولوجية هي جامعات ليها طبيعة خاصة، هي معنية بكل ما له اتصال بالتكنولوجيا سواء في الزراعة سواء في البيئة. فحابين نوجه جزء من اهتمامنا بشكل كبير للملف ده ونقدم لهم كل الدعم، بحيث زي ما رضوى ذكرت كده انه ما يبقاش مشروع تخرج وخلاص يعني قدمناه وخدنا درجة عليه في الجامعة، لا نقدر نسلط الضوء عليه من خلال دولة الابتكار وبالتالي
1: نشوفه بيتنفذ بقى.
2: ده اهم شيء يعني بالتالي نقدر نشوفه على ارض الواقع متنفذ وبيخدم القطاع اللي هو تنفذ علشانه، سواء قطاع صحي سواء قطاع تكنولوجي سواء قطاع بيئي قطاع زراعي، ايا كان القطاع اللي تنفذ علشانه المشروع ما يبقاش فعلا درجة على ورقة وخلاص يعني.
1: فانتوا هتعملوا ده وهتقدروا في الفترة الجاية انكم يعني من خلال دولة الابتكار والتواصل ما بينكم وما بين كتير من الجهات تنفذوا المشروعات اللي هيتم اختيارها، هتختاروها على أساس إيه يا أحمد المشروعات اللي هتتنفذ بالفعل؟
2: طيب زي ما ذكرت لك يا رضوى، هو بعد ما بيقدم المشروع الخاص بيه او الابتكار الخاص بيه بيكون في لجنه تقييم. من خلال اللجنه دي نبدا نفلتر كل الطلبات اللي اتقدمت من كل الشباب رواد الاعمال المبتكرين من كل الشركات
1: طلبة الجامعه بقى بما اننا بنتكلم عنهم.
2: يعني لو هنتكلم عن طلبه الجامعه بالتحديد، فكل الافكار اللي هتقدم من خلالهم ومشاريع التخرج اللي هتقدم من خلال اللينك التسجيل اللي هيتم اطلاقه، هيكون في لجنه تقييم تبدا تقيم المشاريع دي، الاثر الاقتصادي العائد على الدوله المصريه من خلال هذا المشروع. نقدر كمان من خلال اللجنة نقيم مدى تنفيذ قابلية تنفيذ المشروع ده في الوقت الحالي، هل ننفذه دلوقتي او لا، او يعني
1: سهل يتنفذ اصلا ولا لا. يعني
2: دي نقطة فعلا مهمة جدا. فعشان كده الفترة اللي جاية القطاع ده يكون لي دعم كبير جدا، ونقدر من خلال دولة الابتكار نقدم له الدعم اللي يستحقه
1: ان شاء الله. طبعا فرصة جميلة اكيد لكل طلبة الجامعة، وبما اننا بقى في الاجازة فعندكم فرصة كبيرة انكم تتابعوا منصة دولة الابتكار وتشوفوا لو تقدروا انكم تشاركوا وتقدموا افكاركم ومشروعات التخرج الخاصة بيكم. طبعا اعملوا كده على طول علشان تستفيدوا بمزايا كتيرة جدا جدا من خلال المنصة. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: فؤاد وحسن، يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90-90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، أحمد جودة، الرئيس التنفيذي لإنوفيتورز ودولة الابتكار، المنصة الوطنية اللي هدفها إنها تقدم دعم وفرص كتير لكل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار وأصحاب الشركات الناشئة. بنعرف كل التفاصيل من أحمد، وعرفنا إنه يعني هيبقى فيه مزايا وفرص كتيرة جدا لكل أصحاب الأفكار اللي هينضموا للمنصة، وكمان لكل أصحاب الشركات الناشئة. يعني مش بس لو حد عنده فكرة لسه على الورق أو لسه ما تنفذتش يقدر ينضم للمنصة، كمان لو حد عنده شركة ناشئة وبالفعل موجودة في السوق تقدر برضو تنضم للمنصة، لأن كل يعني قطاع أو كل فئة أكيد أكيد ليها المزايا الخاصة بيها واللي بتتقدم من خلال منصة دولة الابتكار، واللي احنا النهاردة على مدار حلقتنا بنتكلم عنها. يعني بنتكلم عن المنصة وعن الفرص، ولكن عايزين نتكلم عنك بقى انت يا أحمد. نعرف يعني روحت ازاي الاهتمام بدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات وكده، وانت أصلا خريج ايه، واحكي لنا كده شوية عنك يعني كرائد أعمال.
2: يمكن حقيقي دي أول مرة يا رضوى أتكلم فيها عن أحمد جودة، ما سبقش ان أنا اتكلمت عن أحمد نهائي، يعني
1: معطول عن إنوفيتورز ودولة الابتكار.
2: دايما فعلا بتكلم عن إنوفيتورز، بتكلم عن البرامج اللي بننفذها سواء مع الجهات الحكومية أو مع القطاع الخاص، ولكن لأنه رضوى حقيقي مثال للنموذج الشبابي الملهم، أنا حابب ده يكون أول تصريح ليكي، يمكن أول لقاء جمعني بيكي من غير ما تعرفي أحمد كان في منتدى شباب العالم وبحضور السيد الرئيس. فاليوم ده حسيت بإحساس غريب جدا، حسيت إنه فعلا دولتنا بتشوف كل واحد، بتشوف كل شاب مصري كان من ضمنهم رضوى حسن.
1: ربنا يخليك. لا احنا بنتكلم عنك يا احمد يعني دلوقتي.
2: فبجد كان اليوم ده كان نموذج ملهم ليا ولكل الشباب، انه

0: الصعيد للقاهرة هي مش خالة حقيقة، هي أم تانية ليا، قدمت كل اللي تقدر عليه لدعمي والحاجات كتير قوي منها تعليمي.
1: بنحييها جدا جدا.
0: تسلمي يا رضوى، حقيقة يعني تستحق كل التقدير وكل التحية. قدمت حاجات كتير قوي لأحمد إنه يكون موجود في المكان الصح، غير كده كان زمان أحمد موجود في الصعيد.
1: لا هو طبعا يعني أيا كان المكان اللي احنا بنبقى موجودين فيه، الفكرة بس إن يكون في حد بيدعم وبيشجع سواء في القاهرة أو في الصعيد، حد من الأهل، هو ده اللي احنا يعني بنقوله وبنحيي أي حد ليه دور إيجابي مع ابنه أو بنته أو زي ما انت حكيت لنا كده عن خالتك في أي مكان بقى في مصر. طبعا يعني
0: فعلا بعد السبب ده كان طبعا الوالد والوالدة يمكن كان لهم تأثير كبير قوي على شخصيتي. الوالد قاضي عرفي في الصعيد، فمن النوع اللي هو بيحل المشاكل.
1: فعشان كده انت كمان قلت ايه، تساعد رواد الاعمال برضو من خلال انوفيتور.
0: فهو طبعا بيقدم مساعدات كتير قوي وبيقدم كل اللي يقدر عليه في الصعيد من خلال الجلسات العرفية. هو تمام. هو واصدقائه كبار العائلات في الصعيد عندنا. بعد ده اتنقلت للدراسة في جامعة مصر او مصر يونيفرسيتي فور ساينس اند تكنولوجي، دي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، دي موجوده في اكتوبر.
1: أيوة
0: كنت بدرس كمبيوتر ساينس هناك. بعد كده يمكن المجال اللي انا موجود فيه حاليا ودعم رواد الاعمال والشركات الناشئه ملوش علاقه بالكمبيوتر ساينس او الـ الـ الـ الـ الـ المجال دراستي، ولكن من خلال مشاركتي في البرامج
1: هو ليه علاقة انه برضو مهندسين الكمبيوتر بيحاولوا يلاقونا حلول تكنولوجية
0: طبعا،
1: يعني مش بعيد
0: مش بعيد قوي دي حقيقة.
1: فانت منها رحت بقى لريادة الاعمال وحاولت انك تقدم كل الدعم اللي تقدر عليه لرواد الاعمال. قول لنا في الفترة الجاية بقى يا احمد نستنى ايه من انوفيتورز ودولة الابتكار؟
0: طبعا الفترة اللي جاية استنوا من انوفيتورز المشروع الوطني الكبير لدولة الابتكار، اللي من خلاله هنكون حريصين جدا على تقديم حاجة حقيقية تلمس كل رواد الاعمال، حاجة حقيقية تلمس كل المبتكرين، ونقدر من خلال المشروع ده او البرنامج ده ندعم كل المبتكرين، ندعم كل رواد الاعمال، ندعم كل الشركات الناشئه اللي محتاجه تتنقل من قطاع لقطاع تاني، اللي محتاجه تتوسع بشكل عربي وتروح تنقل نشاطها او او او او تتوسع بنشاطها في اكتر من دوله عربيه، ننقل كل الخبره دي.
1: هتساعدوهم على التوسع
0: طبعا، ده شيء اساسي. يعني هو الموضوع مش موضوع اننا هنساعد المبتكرين وبس او رواد الاعمال الناشئين وبس، لا هنساعد كمان الـ الـ الـ الـ الناس اللي بدات واللي اتحركت انها تتحرك لقطاع اوسع واللي بشكل اوسع.
1: احنا يعني قرينا كده ان في 1,000,000 جنيه جوائز، وانت عارف طبعا اي جوائز ماديه برضو بتبقى مهمه بالاضافه اكيد للدعم والاستشارات الفنيه. فالمليون جنيه جوائز دول بقى هيروحوا لمين؟ للناس اللي عامله ايه يعني مختلف؟
0: طيب هو بالفعل يمكن البدايه اعلنا عن انه المركز الاول او رائد الاعمال اللي هيقيم بدرجات يعني تستحق التقييم ده هيكون لي جايزه كبيره جدا، وهي 1,000,000 جنيه هيتم يعني منحها لي من خلال دعم بقى تسويقي، دعم لوجستي، دعم اداري، فهنشوف او ودعم مادي كمان. وهيكون في جوائز كمان تانية للمركز التاني والمركز التالت، يمكن ما حبينش نعلن ده دلوقتي، ولكن
1: هنسيبها لوقتها،
0: هنسيبها فعلا لوقتها.
1: بس في جوائز لان دي بتبقى حاجة مشجعة اكيد جدا لاي حد،
0: اكيد، لانه كل الشركات اللي تواصلت معانا حقيقي حابب يقدم كل اللي يقدر عليه. يمكن لو هنتكلم كمان على الـ الـ الـ القطاع الخاص او قطاع الاعلام، هم تواصلوا معانا، اكتر من قناة تواصلت معانا عشان تحتضن البرنامج بشكل مجاني.
1: كل الناس حابة انها تشوف ابتكارات ورواد اعمال جداد موجودين، وكمان حتى رواد الاعمال اللي بقالهم فترة اكيد اكيد كلنا نحب نشوفهم ونسلط الضوء على نجاحاتهم ونستفيد بكل الحلول غير التقليدية اللي هم بيقدموها لنا. احمد حقيقي نورتني، واتبسطت جدا بوجودك. بشكرك جدا جدا.
0: انا اللي مبسوط جدا اني موجود معاك يا رضوى حقيقي. هفضل اكرر كتير قوي, انت نموذج ملهم لكل الـ الـ الـ الـ الشباب ولكل الشابات. كل التوفيق ليكي, ومبسوط اني كنت موجود معاكم النهارده حقيقي.
1: شكرا يا احمد. واحنا كمان, ودي كانت حلقتنا النهارده من يلا بينا. اتكلمنا عن منصه دوله الابتكار المستنيين منها ان شاء الله مفاجآت كتيره في الفتره الجايه. تابعوهم على صفحتهم الرسميه.

فسوف لن نشتري هذا العيد شجر، ستكونين أنت الشجر، وسأعلق عليك أمنياتي ودعواتي وقناديل دموعي. كل عام وأنت حبيبتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيريه العماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي، بحث الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعسكرية والتصعيدية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وذلك بما يسهم في احتواء التوترات. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر باعتبارهما ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين ولحماية حركة التجارة الدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية والتوصل إلى تسويات مستدامة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك في لقاء أجراه وزير الخارجية مع وكالة بلومبرج الإخبارية خلال زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحث مع ممثلي مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمكونات البرنامج ومناقشة آليات استكماله، وذلك وفقا للبرنامج الزمني المحدد. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدأ زيارة تاريخية لسوريا، تعتبر الأولى لأمين عام الأمم المتحدة منذ عام 2009. والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع غوتيريش في قصر الشعب بدمشق. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما إضافة إلى 37 مصابا. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة، طالت 66 فلسطينيا على الأقل. اقتصاديا، المركز الإعلامي المركز لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف تناول تحسن معدلات النهضة الصناعية المصرية. هذا وأشار المركز الإعلامي إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17% وتراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% وذلك خلال عام 2025. كما لفت إلى إنشاء 36 منطقة صناعية و16 مجمعا صناعيا والتوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة. رياضيا، الثلاثي المصري محمد زكريا وآدم ورقية سالم تأهلوا إلى الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026 المقامة في كندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39. الدقيقة الأولى.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن الأثريين أكدوا إن اسم كيمت اللي كان بيطلق على مصر في المصادر القديمة ما هو إلا تعبير عن ديل التمساح اللي رسموا المصري القديم على المعابد وفي البرديات، ده كمان حنط مومياواته، يعني احنا كمان اكتشفنا مومياوات للتمساح، وده تعبير عن الأرض السمراء القوية سابهولنا المصري القديم. المؤرخ الأثري فرانسيس أمين صرح بأنه المصري القديم عبد التمساح وخلاه إله يعرف باسم الإله سوبك، وكان بينظر للتمساح على أنه بيتنبأ بالفيضان، ومن هنا جه تقديس المصري القديم للتمساح. الحقيقة كان في اعتقاد قديم بأن وجود خضرار يعني لون أخضر حوالين عيون التمساح هو بداية لانتظار الفيضان. أما في اللغة الفرعونية القديمة كان اسم التمساح طا مسح، وكان الحقيقة أنه في كمان اعتقاد بأن التمساح رمز العقاب وأنه هياخد المذنبين للجحيم، لأن المصري القديم كان بيعتقد أن المذنب والمخطئ بيأكلوا وحش في الآخرة، عشان كده أطلق عليه اسم عمعمت، وكان موجود كمان في رسومات الثواب والعقاب عند المصري القديم. وكان من عادات المصري القديم أنه يرمي تمثال من الخشب على هيئة تمساح لنهر النيل، وده الطقس اللي تحول الأسطورة الشهيرة اللي بتحكي إلقاء عروس في نهر النيل، وده يلغي تماماً فكرة إلقاء بنت في نهر النيل. الحقيقة أن المصري القديم كان بيرمي تمساح من الخشب لنهر النيل. المصريين القدماء قدسوا الإله سوبك اللي بيرمز للتمساح، وبردية ويستكار اللي كانت موجودة في عهد الملك سنافرو والد الملك خوفو إنه كان في نوع من التماسيح بيسميه المصري القديم التمساح الطقسي، والتمساح الطقسي ده كان بيربى في المعابد الفرعونية القديمة وبيتم تحنيطه بعد ما يموت، وكان له كهنة مخصصون لتحنيطه. والحقيقة كمان في هذه المعابد كان التمساح الطقسي يقدم كقرابين صغيرة محنطة للإله. وسنة 68 في قرية الدهمشة اتبع المركز أرمنت بالأقصر عثر على بئر فيه مجموعة من التماثيل للإله سوبك اللي بيرمز له التمساح، ومنها تمثال بيعود لعصر ابن محطب الثالث، ومنها كمان تمثاله الشهير وهو بيقدم رمز الحياة للملك، والتمثال ده موجود حاليا في متحف الأقصر. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيريه العماني بدر بن حمد البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي بحث الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وذلك بما يسهم في احتواء التوترات. كما شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر باعتبارهما ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين ولحماية حركة التجارة الدولية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026 بجميع النوعيات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والأنظمة الدراسية 3 سنوات و5 سنوات والمسارات التعليمية المختلفة اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل. وزارة الموارد المائية والري نفت صحة الفيديو المتداول بشأن عدم وجود مياه بترعة المعصرة بمركز أبو صير بمحافظة بني سويف، وأشارت الوزارة إلى أن ترعة تعمل بنظام المنوبات وتم تصويرها في وقت الغلق علما بانتظام المياه بها في منوبة الفتح. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدأ زيارة تاريخية لسوريا، تعتبر هي الأولى من نوعها لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع غوتيريش في قصر الشعب بدمشق. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروحهما إضافة إلى 37 مصابا. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق طالت 66 فلسطينيا على الأقل. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف تناول تحسن معدلات النهضة الصناعية المصرية، وأشار المركز الإعلامي إلى أن قطاع الصناعة في مصر حظى برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتصل إلى 91 نقطة عام 2025 مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز 34 عالميا. رياضيا، الثلاثي المصري محمد زكريا وآدم ورقية سالم تأهلوا إلى الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي وناشئات السكواش 2026 المقامة في كندا. مستمعين الكرام، لمزيدا من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 41 درجة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الاتحاد المصري لكرة القدم يعتمد برنامجاً شاملاً لدعم الأندية الجماهيرية بسبعين مليون جنيه. بعثت منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه اليوم إلى المغرب، وذلك للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. بعثت رجال يد الأهلي تتوجه إلى البوسنة في 11 من أغسطس، وذلك للمشاركة في البطولة الدولية. منتخب ناشئات الطائرة يواجه تونس ببطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 سنة، وذلك مساء اليوم بالإسكندرية. بطلة التنس المصرية ميار شريف تلعب بعد قليل مباراة نصف نهائي بطولة هامبورغ للتنس. وأخيرا الثلاثي المصري محمد زكريا وآدم ورقاية سالم يتأهلون إلى دور النهائي ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026 المقامة في كندا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: تسعين تسعين أكيد هتحب الغنى معاه.
1: الراديو تسعين تسعين هواها مصري.
2: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
3: وزيرة الإسكان راندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد. كما استعرضت وزيرة الإسكان نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن الوزارة تعمل على توحيد جهود منظومة التجارة الخارجية وربط المنتجات المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية، بما يسهم في خفض تكلفة وصول الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الاستثمار مع وفد مجموعة مواني دبي العالمية لبحث آليات الاستفادة من شبكة المجموعة اللوجستية العالمية في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026 بجميع النوعيات: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والأنظمة الدراسية 3 سنوات و5 سنوات، وكذلك المسارات التعليمية المختلفة اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل. الرئيس السوري أحمد الشرع بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية. كما بحث الجانبان خلال لقائهما في قصر الشعب بدمشق، بحث دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وكذلك التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. فلسطيني استشهد واصيب اخرون اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وبذلك ارتفع اجمالي الشهداء منذ وقت اطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي الى 1192 شهيدا، والاصابات الى 3853 مصابا. اقتصاديا، محافظ الإسكندرية أيمن عطية افتتح فعاليات ملتقى التوظيف الكبير انزل اشتغل الذي ينظم تحت رعاية الدولة لدعم تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، ويقام هذا الملتقى بمشاركة 84 شركة ومصنعا من كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص. رياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد برنامجا شاملا لدعم الأندية الجماهيرية ب70 مليون جنيه. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6، نستعرض معاكم بشكل سريع بشكل مختصر طبعا أحداث الكوكب، اللي بيحصل حوالينا سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. أحداث كتيرة سريعة متلاحقة الحقيقة، ناس عمالة تقول اوعوا تاخدوا الأخبار من الإعلام. يا جماعة، ده الإعلام الكلام اللي بيقوله سواء صادر من أمريكا أو من إيران، مش هي دي الحقيقة. إيران بتبالغ، أمريكا بتبالغ، بيستخدموا الإعلام في الحرب النفسية. طب هنعمل إيه يا جماعة؟ ما هو يعني أنا مش هروح أقعد في مضيق هرمز يعني عشان أعرف، وحتى لو قعدت في مضيق هرمز مش عارف المركبة دي ولا السفينة دي أمريكاني ولا إيطالي ولا يعني. طب ما احنا بنضطر إن احنا ننقل ما ينقله الإعلام أيا مكان بقى، في مبالغات، في جزء من دعاية، من حرب نفسية، لكن هو في النهاية احنا اللي لينا ان احنا نقول امريكا في كذا، ايران في كذا، اللي بيحصل في الكويت، اللي بيحصل في الاردن. طبعا دي في حقائق ما نقدرش ان احنا نتجاهلها، يعني ضرب الاردن الشديد اللي حصل للمعسكرات الامريكية، ده كلام واضح ويعني مفهوش يعني حرب نفسية ولا دعاية ولا ولا ولا, ولا. طبعا كلنا عارفين انه المفاوضات كانت مستمرة، لكن الضرب شغال والدنيا عادية جدا، ومضيق هرمز حتى هذه اللحظة يعني بيشهد اشتعالات وبيشهد اشتباكات. ويعني لما نقول مثلا انه عمليات الملاحة البريطانية بتقول ان في بلاغ جالهم عن حادث استهداف ناقلة في خليج عمان، طبعا ده خبر مهم لانه جاي من مصدر رسمي. ايران بتستهدف ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز. نيويورك بوست بتقول ان السفن اللي بتعدي من مضيق هرمز بتتحرك بحذر شديد جدا جدا وبتلتزم بمسارات معينة، يعني ما فيش حرية ملاحة، في حذر شديد وهم بيتحركوا، وخاصة بقى لو قربوا من الساحل الإيراني علشان هم مش عايزين احتكاك مباشر مع طهران. الحقيقة برضو عايز اقول يعني حركة شحن البضائع دي مش حاجة سهلة، ده دي يعني تأثيرها عالمي، مش تأثيرها بقى هنقول على إيران ولا تأثيرها على أمريكا، لا ده تأثير ممتد. في وسط بقى كل ده بنلاقي الخارجية الأمريكية بتطلق تحذير لجميع رعاياها ومواطنينها ان هم يتجنبوا دول كتيرة جدا زي الكويت والبحرين، قطر والإمارات وخليج عمان لحد آخر يوليو. الحمد لله آخر يوليو قرب، وإحنا يعني نتمنى السلامة ونتمنى الأمن لأشقائنا في الخليج. وعلى فكرة ما هو أي حاجة تصيب الخليج هي بالتأكيد مسمار يعني في قلب العالم العربي كله، يعني مش هيكون خاص بهذه الدول بس. انفجارات في البحرين، قاعدة جيفير في الأمريكية في البحرين، حدود الكويت مع العراق برضو بتشهد انفجارات. الأردن ما سلمتش الأسبوع اللي فات من الانفجارات، والناس مستغربة، يعني الناس كانت متخيلة أن الأردن دولة إيه علاقتها بالموضوع. يبدو أنه لما يعني المعسكرات الأمريكية أو قواعد الأمريكية في الخليج أما تم استهدافها بشكل أو بآخر، تم نقل ده او ان هي كانت موجوده في الاردن لكن احنا يمكن ما كناش نعرف ان في قواعد امريكيه بتقدم خدمات لوجستيه، ويمكن يعني انا الحقيقه مش عارفه، لكن الاردن بقت هي كمان في مجال اطلاق النار. الاردن بتحاول ان هي تعترض طبعا الصواريخ الايرانيه، الكويت نفس الحكايه، لكن احنا شايفين ان في خسائر. طبعا برضو ده لا يمنع ان ايران بتشهد برضو قصف جامد جدا امريكي، لكن كمان بيستهدف بقى بنا تحتية، جسور، محطات تحليه، كل ده. وبيحضرني هنا مراسل نيويورك تايمز اللي جه سأل ترامب في المؤتمر الصحفي، فبيقول له يعني انتوا دلوقتي بتقصفوا البنى التحتية في ايران، سواء الجسور او محطات الكهرباء او تحلية المية او الكلام ده كله، وده يعد جريمة حرب. وبيسأله مش دي جريمة حرب؟ طبعا ترامب كعادته ما ردش على السؤال، قال له انت جاي من انهي، بتمثل انهي صحيفة؟ قال له نيويورك تايمز. قال له انا قلت كده برضو، الصحيفة الكذابة اللي محدش بيقراها، ويلي ويلي ويلي، وراح على طول اللي هي ايه، تنقل من الدفاع على الهجوم. فايه يبقى انت كده ما جاوبتش السؤال، وفي نفس الوقت يعني حطيت اللي قدامك في موقف المدافع، بدل ما هو اللي كان بيهاجم بالسؤال ان انت بترتكب جرائم حرب، بقى هو الجريدة الكذابة اللي هو قال اكيد انت جاي فعلا من الجورنال ده وما جاوبش على السؤال. بالتأكيد القانون الدولي واضح في هذا الإطار، اي قصف المنشآت تقدم خدمات للمدنيين تعد جريمة حرب. لكن تقول لي مين يا باشا ان دي جريمة حرب؟ اللي حطوا قوانين هم اللي بيخلفوا القوانين، وقوانين قوانيننا، ونعمل اللي احنا عايزينه، انتوا بس تلتزموا بالقوانين، ولما نحب نطلع عليكم الدرج ونعمل عليكم عقوبات علشان انتوا خالفتوا القوانين. هو في حد بيحط قانون ويلتزم بيه؟ صعب جدا جدا جدا. اخطر ما في القصة دي بقى والحدوتة دي ما يحدث بين السعودية واليمن دلوقتي. يعني احنا بنتكلم على انه وديق هرمز بيشهد صعوبات في الملاحة، صراع على من يمتلك هذا المضيق، هل هو إيراني ولا أمريكا هتحط إيدها عليه؟ بعد ما كانت الحرب في الأول إحنا داخلين نسقط النظام وداخلين وداخلين، لا إحنا دلوقتي بقت المشكلة الأساسية مضيق هرمز، هو أمريكاني ولا إيراني؟ لسه لحد هذه اللحظة لم يحسم الموضوع. اليمن والسعودية بقى ده أخطر ما في الموضوع، لأن يعني الطيارات الحربية السعودية لما راحت استهدفت مطار صنعاء الدولي، عشان أصلا كانت بتمنع طيارة إيرانية أنها تهبط في هذا المطار، الحوثيين على طول حملوا السعودية المسؤولية. وطبعا الحوثيين بيهددوا بإيه؟ بإغلاق باب المندب أو منع الملاحة في باب المندب. يبقى إذن الحرب دي يا جماعة دي مش حرب حدود، دي حرب مضايق. الجغرافيا فيها تحولت إلى مجموعة من الممرات البحرية، من يسيطر على الممرات البحرية يسيطر على تجارة العالم، يعني بمعنى أصح يسيطر على العالم. هو ده الموضوع بقى ببساطة. الأول الدول كانت بتخش تجتاح بريا دول عشان تاخد حتة من الأرض دي، دلوقتي لا، الحرب بقت دلوقتي إزاي أسيطر على التجارة العالمية. لكن الحرب دي كمان ممكن توقع العالم كله في شر أعماله. الحوثيين، أرجع تاني لما كنت بتكلم على السعودية وقصف المطار عشان الطيارة الإيراني، الحوثيين راحوا ردوا على مطار أبها السعودي صواريخ باليستية وطيارات مسيرة، و قالوا ده التحالف رد على الهجوم. لكن بصرف النظر هم ردوا على الهجوم أو ما ردوش، لكن الحوثيين يمتلكوا هذه النوعية من الصواريخ والطيارات المسيرة. وبرضو ردوا الحوثيين سفينتين نفط سعوديتين هجموهم الحوثيين. السعودية بقى ما بين أخده وعطى ورد مع الحوثيين، وابتدوا بقى الحوثيين يردوا باستهداف منشآت حيوية في العمق السعودي، ومصفات أرامكو برضو كان فيه تهديد عليها. يعني حتى هذه اللحظة احنا بنقول إن الخليج على يعني صفيح ساخن. هل ده يعني خلاص هتفضل كده حرب طويلة الأمد ما فيهاش خاسر ما فيهاش منتصر ما فيهاش سيطرة كاملة من أحد الدول، لكن برضو كل ده معيق للحياة الطبيعية لحركة الملاحة الطبيعية. في نفس الوقت اللي كل ده بيحصل على مستوى الخليج، إيران، الحوثيين، أمريكا، الأسبوع اللي فات في تصعيد عسكري جامد جدا، يعني غارات جوية قاتلة على قطاع غزة، ومعاها يعني زحف بري منقطع النظير من المستوطنين. ابتدت الطيارة الإسرائيلية تستهدف منازل، يعني المنازل اللي باقية، في شوية منازل باقية فبيستهدفوهم على حي الصبرة، وفي عائلات كاملة استشهدت في غزة. يا جماعة احنا اخبار الخليج غطت على ما يحدث في غزة، لكن ما يحدث حتى هذه اللحظة في غزة شيء يعني فوق طاقة العقل البشري انه يتوقعه او انه يتحمله، يعني اوضاع انسانية شديدة السوء. خيم ايواء ابتدت الامراض تتفشى، مرض الجدري بدأ يتفشى بين الناس، فيعني الواقع والوضع في غزة الحقيقة صعب على كل المستويات، على المستوى الأخلاقي والإنساني وكل يعني، ومخالف لكل القيم والقوانين بقى الدولية كمان بالمرة، يعني عشان نبقى عارفين الضفة الغربية كمان مش سالكة، يعني 30 آلية عسكرية إسرائيلية دخلوا على مدينة جنين والمناطق المحيطة بها، ابتدوا يعملوا حملة اعتقالات واسعة جدا، جرافات بتاعة الاحتلال عمالة تشيل مدن وتحط سواتر، بتعزل بعض المدن عن بعضها، وده برضو شيء يعني عايز اقول لكم القضية لازم نقول بقى فلسطين، ما ينفعش نقول غزة، الضفة اللي بيحصل للأراضي الفلسطينية او البقية مما يعني نطلق عليه اسم فلسطين. المستوطنين طبعا متشرسين، يعني بيشرسوهم يعني وبيدوهم الجرين لايت، الضوء الاخضر ان هم يخشوا اليات عسكريه، وهم معاها بيخشوا يعملوا كل اللي نفسهم فيه. وطبعا الفلسطينيين شعب اعزل الحقيقه، وعائلات كامله بتتدمر، وده الواقع وسط صمت طبعا دولي. وكمان اخبار الخليج مغطيه على كل ده وعلى الأحداث دي. إسرائيل بقى طبعا محتاجين سلاح، يعني ما هو إسرائيل برضو ده بتخوض حرب من 7 أكتوبر في فلسطين، في لبنان، في سوريا، حقيقة في إيران مش مخليين. الولايات المتحدة هي طبعا عارفين إن هي المورد الأول لإسرائيل تقريبا، يعني ممكن نقول ان حوالي 70% من أسلحة إسرائيل بتيجي من أمريكا. أمريكا ما زالت تقدم الدعم كبير جدا لإسرائيل، و ألمانيا على فكرة بدأت يعني بتراجع بقى التصريح السلاح الموجهة لإسرائيل، وقالوا ان احنا هنبص لكل الأسلحة، مش هنعمل صفقة كاملة متكاملة، لا كل سلاح على حدة ونراجعه ونشوف عملية توريد السلاح هتبقى ازاي. في المقابل في دول بقى في حظر كامل على ان هما يمدوا إسرائيل بالسلاح. اسبانيا البرلمان الاسباني صوت على انه ممنوع تماما تزويد إسرائيل بالسلاح، وعلى فكرة عشان كده كنا بنشجع أسبانيا تشجيع رهيب في كاس العالم، والحمد لله تشجيعنا جاب نتيجة أخيرا وكلنا فرحنا، لأن أسبانيا الحقيقة موقفها السياسي من القضية الفلسطينية يحترم والتاريخ هيذكره وإحنا هنفضل فاكرينه. كندا وقفت بالكامل الموافقة على تصريح جديدة لتصدير السلاح لإسرائيل. إيطاليا وقفت التراخيص، هولندا وبلجيكا وقفت تصدير قطع الغيار F-35، ده كان بقى ده جه على أحكام قضائية لكن يعني عايز أقول أنه في حالة كده في العالم في عملية منع تصدير السلاح لإسرائيل، في صحوة كده دولية، ما عرفش يعني هي دي بتعكس رفض للسياسة الإسرائيلية في المنطقة ولا إيه اللي بيحصل الحقيقة، ولا ده موقف من الأمريكان، لأن كمان ده بريطانيا دخلت في كده. يعني قطع غيار برضو الطيارات بريطانيا وقفتها، اليابان وكولومبيا وقفوا التعاون العسكري مع إسرائيل ومبيعات السلاح لإسرائيل. يعني ده موقف دولي برضو نحب نذكره ونقوله، متأخر جدا، لكن يبدو ان هو انعكاس لأمور مش بس غزة، لكن أطماع إسرائيل كمان في المنطقة ومحاولة التوسع في المنطقة، إضرار بمصالح عدد من الدول في المنطقة. إسرائيل الكبرى على فكرة مش بتتوقف على غزة والضفة، لا، وجنوب لبنان وأجزاء من سوريا وصولا للعراق. يعني كل دي تدخلات يبدو أن هذه الدول ضد هذه الأطماع لأنه بتضر بمصالحها هي على المطلق. دي برضو من الحاجات اللي ممكن نقول أن هي مؤشر لما إزاي السياسة الدولية دلوقتي بتدار. في بعض الأقوال بقى أحب أنقلها لكم وأقول لكم الناس دي بتقول إيه، لما تعرفوا تصريحاتها إيه هتعرفوا التوجهات إيه. المكتب السياسي لجماعة الحوثيين قالوا تصريح مهم قوي، قالوا الحصار بالحصار والمواني بالمواني والتصعيد بالتصعيد. يعني إحنا جاهزين، أنتوا هتضربوا لنا مينة هنضرب لكم مين، أنتوا هتصعدوا إحنا مش هنخاف، أنتوا هتحاصرونا هنحاصركم. يا عم والله الموضوع ما هو السعودية، ده الموضوع مضيق، باب المندب ده بيخدم العالم كله، تجارة عالمية. يعني انتوا هي مش خناقة بين دولتين، يعني التحكم في الممرات دي والمضايق والحاجات دي ده موضوع ما بيمسش دولة، ده بيمس العالم كلها. نبص تاني على المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية، بتقول يجب حظر الأسلحة على إسرائيل وإيقاف التجارة معها فورا. التصريح بقى المتكرر لترامب الذي لا يكل ولا يمل وبيقول نفس الكلام كل يوم كل يوم كل يوم، قال ضربنا إيران بقوة شديدة ودمرنا سلاح جوي بالكامل بما يشمل 250 طائرة حربية. طيب انت خلاص بدم دمرت ده، وقبل كده قلت ان هي ما عندهش يعني سلاح او قوات بحرية جيدة، يبقى انت كسبت يعني الحرب بقى، وانت سيطرت على المضيق، وفضل ان انت تخش بري بقى وتسقط النظام وخلاص، وكلنا بقى نرتاح وننام مرتاحين والحياة تبقى جميلة بقى. لكن طب انت عمال تقول كل الكلام ده، لكن في الاخر احنا شايفين انه الدنيا مستمرة، يعني اللي هي الحرب اللي هي بالتقسيط. ترامب كمان برضو تصريحاته كتير، اتكلم عن الاتفاق النووي المدني مع السعودية وقال ان الاتفاق ده مشروط تماما. مشروط بايه بقى؟ قالك بانضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقات التطبيع. التطبيع مع مين بقى؟ التطبيع مع إسرائيل، يعني تخش كمان في الاتفاقية الإبراهيمية. كم ضغوط على المملكة العربية السعودية في التوقيت ده عشان تقبل التطبيع. السعودية بعد كده قالت، قبل كده لو تفتكروا قالت التطبيع مشروط بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية. هل السعودية هتستمر على هذا الوضع وهذا الموقف، ولا هتخضع لهذه الضغوط وتخش في التطبيع مش مقابل النووي، هو مقابل أشياء كثيرة جدا ممكن تكون موجودة، التهديد الحوثي، التهديد الإيراني، في أكتر من ملف بالنسبة للسعودية، الوقت هيقول إيه اللي هيحصل بعد كده. في وسط بقى كل الأحداث دي، يعني نار يا حبيبي نار، هي نار مشتعلة في العالم، ربنا يحرسنا وينجينا. يعني موجة الحر عاملة حرائق رهيبة في الغابات، يعني كذا دولة في جنوب أفريقيا، في شمال أفريقيا أسفة، جنوب أوروبا، في أمريكا الشمالية، موجات حر ما حصلتش قبل كده او احنا عصرناها مع جفاف شديد جدا في يعني زي ما اللي هم بيسموها ايه ظاهرة القبة الحرارية مش الحديدية قبة حرارية. يعني احنا قاعدين في كده في صوبة الصوبة دي بقى يعني عمالين بقى بيدخلونا بقى ايه من خلالها كتل نار ضحايا واخلاءات واجلاءات ووفيات ويعني يعني اسبانيا ربنا يسلمها احنا بنحب اسبانيا. حالة طوارئ لاول مرة الحرائق خرجت عن السيطرة 29,000 فدان اجلاء 70,000 شخص من القرى المحيطة بالعاصمة مدريد 12 واحد اتوفوا. فرنسا نفس القصة مساحات محترقة حرائق ضخمة اجلاء اكتر من تقريبا قرب 200,000 بني ادم. ايمانويل ماكرون ابتدى يفعل الحماية المدنية للاتحاد الاوروبي وطلب دعم جوي يعني شيء بصراحة صعب جدا. ايطاليا نفس القصة كندا نفس القصة. لكن عايز اقول لكم انا كمان حزينة جدا للي بيحصل في تونس والجزائر الشقيقتين لانه يعني حرائق الجزائر كانت جامدة جدا جدا جدا وضحايا والاف الافدنة اللي احترقت وده طبعا يعني بيهدد طبعا بالمحاصيل الزراعية وبالنسبة للناس ومنازل ونزوح يعني شيء يعني الطبيعة يبدو ان هي في شديدة الغضب في اكتر من مكان. تونس يعني صفاقس في تونس تونس الجميلة تونس الخضرة الجميلة برضو مسألة الحرائق وربنا يستر ويسلم. في كل بقى العالم في كل ده يعني كل هذه الأحزان في العالم وكل المخاوف مما يحدث في الخليج وبالذات في دولة زي الكويت والأردن. الكويت في وضع صعب جدا جدا جدا. احنا بنلاقي بقى احنا خناقتنا فين بقى هنا بقى في مصر في مراسي الناس قاعدة في كل ده يا جماعة بتخانق على مراسي والكيو ار كود ومين يخش ومين يطلع ومين هينزل الشاطئ بتاع العالمين ومين هيدفع كام ويعني هي خناقة ما هو يعني انا برضو مش فاهماها يعني يا جماعة ده كوكب بيحترق يعني حلوا مشاكلكم مع بعض بعيد عن السوشيال ميديا. لانه الحقيقة الكلام انا متفهمة انه ناس بتشتري بارقام وربنا يديهم ويساعدهم ومتخيلة ان الارقام دي هتوفر لها حياة جميلة رغدة فيهاش مشاكل فيها حرية فجأة بيلاقوا قيود بيلاقوا يعني انا مش هقدر اجيب بنت خالتي وبنت عمتي وانزلهم البحر بتاعي لا لازم في بحر معين مجموعة من احنا مش واخدين عليه. احنا كنا ناخد العيلة كلها تاخد شقة في المعمورة ولا تاخد شقة في العصافرة ولا في ميامي ولا في راس البر وبنت خالت بنت الخالة على بنت العمة على العيال والناس تنام على احنا واخدين حرية المصيف يعني اللمة يعني الحرية. فطبعا جت بقى القصة بتاعت مراسي دي يعني الحقيقة انا شايفة انه تحلوا مشاكلكم بعيد عن الناس لان المشكلة دي ما تمسش قطاع كبير جدا لكن القطاع كبير جدا ده اللي بيتفرج برضو بقول رأيه يا جماعة ما هو انا ما الموضوع ما يمسنيش بس بقول رأيي. فهنا في احقاد كتير وفي كلام كتير فبلاش سوشيال ميديا وحلوا مشاكلكم انتوا تقدروا على بعض وانتوا قد بعض احنا ملناش دعوة يا جماعة ملناش صالح لا ناقة ولا جمل حلوا مشاكلكم بعيد عننا يلا نطلع فاصل.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
3: يكفيني أن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: رجعت لكم مرة تانية، وعندي بس تعليق صغير على مسألة التصوير العشوائي في الشوارع. يعني ايه يا جماعة، احنا عادين نصور في بعض على العاطل وعلى الباطل، وبالصح وبالغلط وبالزور وبالبهتان وبالصح، يعني ايه ده؟ يعني انا

اللي وقفني وخليني أقول الكلام ده القصة اللي كلنا تبعناها، قصة المواطن المصري الدمياطي اللي كان بيجمع بلاستيكات وخردة من الشارع، ففي مواطن تاني قال له انت بتعمل ايه، وكلمه بطريقة قاسية جدا جدا جدا، وامشي من هنا وكلام من ده. والحقيقة الشاب الدمياطي اللي هو عرفنا بعد كده انه كان بيشتغل نجار، وبعدين المهنة توقفت بالنسبة له لأسباب انا معرفهاش، انه كان يعني يلاقي شوية حاجات كده، يعني حدايد، شوية مسامير وقع على الارض بيجمعها، علب بلاستيك، زي ما احنا بنشوف الظاهرة دي بقت موجودة ناس كتيرة امتهنتها يعني. وده للأسف طبعا، لانه بينبشوا الزبالة وبياخدوا اللي هم عايزين ويسيبوا الباقي على الأرض، والله يكون في عون اللي بيعملوا في مجال جمع القمامة، بلاش كلمة زبالة يعني عشان نتكلم باللغة العربية. القصة دي كانت حزينة قوي، حزينة بجد. هذا الشاب لقى تعاطف رهيب من الشعب المصري كله، يعني نظرة الحزن في عينه وقصة الامتثال اللي مشي بيها، والشخص ده بيشخط فيه بعجرفة شديدة جدا جدا جدا، وهو بقى فاكر انه يؤدي خدمة جليلة للوطن والمواطنين، وانه بيحمي مصر وحاجات كده، يعني مش هو ده اللي يحمي مصر يعني. وبعدين انت مش من حقك انك انت تنزل الفيديو ده عشان تقول انا انتصرت في معركة الحياة، يعني انت اسأت لشخص عنده اسرة وعنده اولاد، وهو كمان نفسه مين قالك ان هو يحب ان هو تنتهك خصوصيته او مهنته او طريقته في اي مكان انت شايف ان دي مهنة تستحق او لا تستحق. لكن فكرة ان انا اصور اي حد واروح منزلاه بدون اذن وبدون اي حاجة بدون سبب وبعجرفة شديدة، وايه ده يا جماعة، هو احنا ايه اللي جرالنا يعني؟ واحنا هو انا اصور حد بيرتكب جريمة حرامي وبعدين اوديها للاسم اللي جنبي، ايه منشن لوزاره الداخليه اللي احنا صحيح وزاره الداخليه كمان، يعني انا الله يكون في عونهم، هم كميه المنشنه الحقيقه هو ايه ده يا جماعه؟ واحده تتخانق مع مامتها منشن لوزاره، واحده المحششات تعمل منشن لوزاره الداخليه، ده موضوع تاني. لكن انا هنا بتكلم في فكره انتهاك خصوصيه البني ادم وتصوره وتنزله. ارجوكم الكلام ده لازم يتوقف تماما تماما. انت مش من حقك تصورني، مش من حقك، انا طالما ماشية في حالي مش من حقك اصلا تصورني. الكاميرا، كاميرا التصوير ليها جانب ايجابي، انها بتكشف بلاوي وبتكشف بلطجة وبتكشف حرامية. اخر حاجة كنت شايفها تقريبا معرفش في حلوان ولا فين، واحد داخل يسرق التكييف هو والست صوتت وطلع بتصوت في الفيديو وصورته والبوليس قبض عليه. تم ماشي اوكي، لكن في امور اخرى مش من حقك انك انت تصورني. وبعدين اللي انت بتصوره ده مش بس هو الشخص ده، كمان اللي وراه عيلة، وراه أولاد، وراه حاجات كتيرة. بعدين انت بدل ما تعمل منشن وتفضحه، روح لأقرب اسم شرطة وقدم بلاغ، خلصنا. لكن كده يعني الحقيقة بقت ظاهرة الحقيقة شديدة السخافة، ولو ان ليها جانبها الإيجابي لأنها بتنصر ناس وبتنصف ناس، لكن كمان أنا كبني أدمة لازم أستفتي قلبي، انا بصور ده ليه، انا بفضحه ليه، انا بحطه ليه. الكلام ده كله احنا لازم يبقى عندنا رؤية للكلام ده، بلاش تصوير عشوائي للناس لبعض في الشوارع، ومن كان منكم بلا خطيئة.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة، وذلك في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين مصر وقطر. وأكد الوزيران خلال لقائهما الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين. وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا على أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية لاحتواء التوتر في المنطقة، وذلك للتوصل للتهدئة واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير النقل كامل الوزير أجرى جولة تفقدية موسعة لمتابعة جاهزية محطات المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع التي تمتد من محطة المشير طنطاوي وسبق دخولها الخدمة مع محطة الجلفة وحتى محطة سان كابيتال عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول 40 كيلو مترا وتضم 16 محطة، وذلك ضمن إجمالي 48 محطة بالمراحل الثلاث للمشروع. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد. كما استعرضت وزيرة الإسكان نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن الوزارة تعمل على توحيد جهود منظومة التجارة الخارجية وربط المنتجات المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية، وذلك بما يسهم في خفض تكلفة وصول الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الاستثمار مع وفد مجموعة مواني دبي العالمية لبحث آليات الاستفادة من شبكة المجموعة اللوجستية العالمية في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. فلسطيني استشهد وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وبذلك ارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1192 شهيدا، والإصابات إلى 3853 مصابة. اقتصاديا، محافظ الإسكندرية أيمن عطية افتتح فعاليات ملتقى التوظيف الكبير انزل اشتغل الذي ينظم تحت رعاية الدولة لدعم تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة. ويقام هذا الملتقى بمشاركة 84 شركة ومصنعا من كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص. رياضيا، الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد برنامجا شاملا لدعم الأندية الجماهيرية بسبعين مليون جنيه. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 92 هواها مصر. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. الله، كانت سهرة حلوة قوي يا حاتم. يا ريت يا حبيبي، يا ريت نكررها كتير.
3: نكررها كتير؟
2: اه.
3: يبقى هنفلس بدري.
2: اه،
3: انا اتكلفت النهارده سينما وعشا وبنزين عربيه هانم.
2: وايه يعني يا حاتم؟ الله، هو ده كتير عليا.
3: لا يا اختي، كتير عليا انا. بعدين اسكتي دلوقتي عشان مش لاقي مكان في شارع نركن فيه العربيه.
2: يا سلام، يعني انا لو سكت المكان حيبان لوحده.
4: لايح فينا باشا؟
2: ايه
3: اهلين، ازيك يا بخة؟
4: الله ينور عليك، بقالي يومين واقف في الشارع عمال افتكر في اسمي. هو بخة؟ ايوه انا بخة يا باشا.
2: الله الله الله، ايه ده؟ مين ده يا حاتم؟
3: ما انت سامعه، ده بخة يا باشا، الواد بخيت ابن الست ام بخيت.
2: ايوه افتكرت، ابن الست ام بخيت الشقيانه. اوه، بس ده كبر كده. وبعدين هو بقى عامل كده ليه؟
3: للاسف يا صفصف، المخدرات بوظت دماغه.
2: يا ساتر.
3: امه يا عيني شغاله طول الوقت بتساعد الناس ومش فاضياله.
2: خساره خساره، ده كان طفل جميل، ربنا يشفيه. هو مش فاكرنا ولا ايه؟
3: بس كان هو مش فاكر نفسه اصلا، ده بيفتكر نفسه بالعافيه. هيفتكرنا احنا؟ ده انا اللي فكرته باسمه.
4: مكافأة ليك يا نغميه، انت اسيبك تلكن في المنطقه بتاعتي. اختار اي مكان والكن فيه.
3: نغميه يا واد انت فوق، انا عمك. يلا عمك الاستاذ حاتم يا بخه.
4: لا لا حاتم ولا باسم.
3: يا سلام،
4: الكن هنا وقب بخمسينايا والا
2: يلحق يلحق يا حاتم.
3: ايه
2: ده؟ خرج مطوه.
3: ايه يا صفصف؟ ايه دي؟ خلاص يا بخ، خلاص. انا هدفع، بس اهدى اهدى خالص، بيريلاكس يا بخ.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: يا ساتر يا رب، كنا حنموت حاتم، بخ كان حيموتنا.
3: حصل خير يا صفصف؟ الله، احنا سمعنا كلام بخة ودفعنا الفلوس.
2: وما هو ده كمان اللي مزعلني يا حاتم، ده كان ولد كويس، والله كان كويس قوي. ايه اللي غيره؟ معقول المخدرات تعمل كده؟
3: وللأسف للأسف بقى، المخدرات تعمل اكتر من كده بكتير. بخة ساب نفسه لأصدقاء السوق في الشارع، خدوه في طريق الإدمان. هو دلوقتي بيلم فلوس من كل حتة عشان يجيب بيها القرف اللي بيشربه جاتو القرف.
2: والله انا خايفة قوي يا حاتم، خايفة انزل الشارع، خايفة من بخة، خايفة من الطفل اللي كنت بشيله وبجيب له حاجة حلوة وهو صغير، بقيت اخاف منه.
3: ايه ده؟ حد يخاف ومعاه حاتم؟ طب ايه رأيك بقى، انا حنزل الشارع اجيب لك مهدئ من الصيدلية.
2: لا لا لا لا، ما تسيبنيش ما تسيبنيش لوحدي، هنزل معاك. هنزل،
3: تعالي اقفي في ظهري، مالكيش دعوه.
2: طيب،
3: الشارع فاضي خالص، هو صفصف الظهر ان بخه روح.
2: الحمد لله، يلا بينا بقى على الصيدليه.
5: اوبا، مين الاتنين الحلوين اللي ماشيين يتسحبوا زي الحلميه دول؟
2: الحق يا حاتم، بخه بخه ظهر لنا تاني.
3: ولا يهمك، طول ما انا معاكي ما تخافيش من اي حاجه. مساء الخير يا استاذ بخ بيه.
4: ده مين ياض؟
3: لا مؤاخذه،
4: واخد اليابامه الحلوه دي ولايح على فين؟ ده فاكرني ايه؟
3: لا لا، احنا واخد اليابامه الحلوه دي وطالعين على العشه. انت فهمت غلط يا بخه، دي صفصف.
2: ايوه انا صفصف.
3: ايوه مش فاكرها
4: دي. بلاتك
3: ايه؟
4: كلكم بتقولوا كده، اثبت ياض.
2: بطوه تاني، الحقوني يا ناس الحقونا.
3: ما قلتلك ما تخافيش وانا معاكي.
6: هروح فين واجي منين يا ربي؟ حقك عليا يا ست صفصف. مش عارفة اعمل ايه، انا غلبت مع الواد ده، الواد خلاص راح مني.
2: ما هو احنا لازم نلحق بخة يا ام بخة، لازم يتعالج.
3: انت سبتيه يضيع منك من زمان يا ام بخة اصلا.
6: غصب عني يا حاتم بيه، والله أنا ست على الله زي ما أنتوا عارفين، بساعد الناس في البيوت، بجيب لهم الحاجات من الشارع، بقلب رزقي، أمسح سلم، أغسل شوية مواعين، أطبخ طبخة، يعني غصب عني مش فضيارة. أبوه مات يا أخويا وسابهولي في رقبتي هو وإخواته.
2: معلش لازم ترجعي ابنك ليكي تاني يا أم بخة.
6: ما أنا جاية لكم عشان كده. من يومين يا ست الكل عدت عليا في البيت حملة، قالوا لي كده على اسمها، حملة طرق الأبواب اللي هي يعني تبع المجلس القومي للمرأة.
3: أيوة صح، دي كانت حملة اسمها التوعية بالآثار السلبية وأضرار المخدرات على الأسرة والمجتمع. هدفها الأساسي رفع وعي الأهالي بالإدمان والتعاطي، وكمان الوقاية والحماية من المخدرات. دي كانت حملة كبيرة جدا، حملة في 10 محافظات.
6: الله ينور عليك يا بيه، كلامهم نورني والله. عشان كده أنا لازم أودي بخة مصح عشان يتعالج من القرف السم الهاري اللي بياخده ده، ويرجع تاني بخة بتاع زمان.
3: يا صفصف مالك؟ الله، خايفة ليه وانت ماشية في الشارع معايا؟
2: أنا خايفة من بخة، خايفة بخة يطلع لنا تاني.
3: اوعى تخافي، بخة خلاص
2: ماله،
3: أمه خدته وودته لمصحة لعلاج الإدمان عشان يتعالج.
2: الحمد لله الحمد لله. نفسي يا حاتم نخلص بقى من الصداع ده، صداع الأمان. نفسي الشباب وعيهم يزيد ويعرفوا كويس إن الإدمان يعني النهاية.
3: إيه الحقيقة بقى خوراكي؟
2: إيه؟
3: خلاص.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد، بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الأوضاع بقت صعبة جدا زي ما اتكلمنا في المقدمة، مواجهات في الخليج، التضاؤل اللي أصاب حركة الشحن في مضيق هرمز، التصعيد بين السعودية واليمن، خطر كبير يعني بيصيب الممرات أو المضايق، لأنه إمدادات الطاقة كمان العالمية واستقرار الممرات البحرية الحيوية سواء في البحر الأحمر اللي هو باب المندب أو في مضيق هرمز، دي مصالح في الأسواق العالمية يعني يتضرر بيها الجميع. الحقيقة يعني احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحدث، هل الأمور ممكن تتصاعد، هل سيتدخل العقلاء ولا العالم أصبح مفهوش عقلاء لإنهاء هذا الصراع اللي الحقيقة هيودي بالمصالح الدول في معظمها أو كلها. الحقيقة عايزين نعرف هو إيه اللي حاصل وإيه السيناريو المحتمل وإزاي ممكن أن يكون في إيقاف لهذا الجنون. معانا دكتور محمد وازن الخبير والباحث في الشؤون الدولية، منور معانا يا دكتور محمد في ماذا ولماذا.
1: أهلا بحضرتك يا دكتورة كل السادة المستمعين.
0: أهلا بحضرتك. سؤالي حتى هذه اللحظة، ما الذي يحدث في الممرات البحرية سواء في البحر الأحمر أو في مضيق هرمز؟
1: وطبعا ما يحدث الآن في الممرات البحرية سواء باب المندب أو مضيق هرمز هو جزء من المعادلة اللي بيتم تشكيلها حاليا في إطار الصراع القائم والدائر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، وأيضا إدخال وإقحام دول الخليج عنوة، ونضع تحت كلمة عنوة ألف خط في هذه المعادلة وهذا الصراع الذي يتفاقم ساعة بعد ساعة وليس يوم بعد يوم. المشهد الآن بالغ التعقيد، واليوم أيضا صحيفة دعوت أحرنوت كان بها تقرير يتحدث عن التوقعات الإسرائيلية لما هو قادم، وهذا التقرير أكد في رسالة أو في خلاصة تقريرية واضحة أن فرص التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية شبه معدوم، لم تقل الصحيفة ضئيل بل قالت شبه معدوم، والتقرير أشار إلى أن يعني إسرائيل تتحين الفرصة، وطبعا حتى يطلب منها ترامب المشاركة فيما أطلق عليه في التقرير الضربة الكبرى، هكذا سموها يعني
0: الضربة الكبرى اللي هي بتتضمن اجتياح بري.
1: والله هو فكرة الاجتياح البري هذا الأمر بيتم التمهيد ليه منذ فترة، يعني على مدار 13 يوم زي ما حضرتك تابعتي وكل الناس تابعت 13 يوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقوم بالضرب في شرق وجنوب وغرب إيران من خلال استهداف الجسور وبعض أماكن البناء التحتية لتقطع يعني زي ما بنقول كده إيه كل طرق التواصل ما بين المحافظات الداخلية في إيران وما بين طبعا العالم الخارجي، لأن إيران دولة شبه محاصرة من أكثر من 47 سنة وهي تقدر إن هي تخلق طرق بديلة لفكرة الحصار البحري المفروض، لذلك تعلم ذلك الولايات المتحدة الأمريكية جيدا يا دكتورة، لذلك هو تحاول إن هي تستهدف الطرق البرية اللي إيران بتجد فيها منفذ أو بديل للخناق الحصار البحري، لكن الضربة الكبرى هي المقصود بها تحديدا هي فكرة استهداف شامل لكل بناء إيران التحتية بمشاركة إسرائيل
0: وصولا بقى إلى إسقاط النظام. نرجع للهدف المعلن الأول.
1: والله أنا من وجهة نظر الشخصية فكرة إسقاط النظام هي ليست الهدف الأول بالنسبة لأمريكا وإسرائيل قد ما هي فكرة يعني السطو على مقدرات إيران الاقتصادية والنفطية وإدخال وإقحام الإقليم في معترك ومشاكل وحرب إقليمية له ودى فيها، لأن الكاسب الأول في هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية. إيران تعلم جيدا والمتابع وليس طبعا يعني المتابع يا دكتورة من قشور الأمور ولكن المتعمق والدارس والمتابع للشأن يعلم جيدا أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب هو هدف اقتصادي بحت من خلال السيطرة على النفط ومن خلال طبعا تنشيط مبيعات شركات السلاح الأمريكية، لأن كلما استعرى الإقليم وكلما زادت مشاكل الإقليم كلما لجأت الدول إلى فكرة سباق التسلح، هو ما تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية، أما ما تستفيد منه إسرائيل هو التوسع الجيوسياسي وتوسيع مناطقها العازلة في الإقليم وتوسيع رقعة الكيان، وهذا تم الحديث عنه علانية في العديد من التقارير الإسرائيلية. يعني بدون خجل زي ما بنقول يعني.
0: هما طبعا بقى من مستمدة بقى من نبوءاتهم وتوراتهم والأساس الديني لهذا التوسع يعني. إنما أنا هنا بسأل حضرتك على بشكل أساسي على السعودية يعني. السعودية يعني هل يتم الزج بيها في معترك هذه الأزمة عن طريق تأجيج الصراع بينها وبين الحوثيين؟ وإيه يعني أدوات السعودية للدخول في هذا الصراع؟
1: وطبعا احنا يعني تابعنا اللي بيحصل ما بين الميليشيات الحوثية وما بين المملكة. وطبعا استهداف الميليشيات الحوثية فجر اليوم ل يعني عدة أماكن في يعني جازان ومحاولات طبعا استهداف ينبع وغيرها من المصالح السعودية. طبعا وبيأتي في إطار ما يمكن تسميته المعادلة الشاملة للصراع أو إقحام عدة أطراف في الصراع حتى يتشعب هذا الصراع ويصبح ذات أطراف متعددة. عارفة حضرتك المثل اللي احنا كنا بنتعلمه في المدرسة ودرسناها كلنا حينما طبعا حينما قرر مشركو قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا من كل رجل بقبيلة حتى يتفرق دمه، هذا ما يحدث الآن في الإقليم، حتى يتفرق دم هذا الإقليم البائس والشرق الأوسط ما بين العديد من الأطراف يتم إقحام العديد من الدول كالسعودية ودول الخليج. وأنا يؤخذ بعين العتاب واللوم على إيران التي تستهدف جيرانها مباشرة. إحنا على مدار أسبوعين من القصف الأمريكي يا دكتورة لم نجد أي طبعا توجيه أي ضربات إيرانية لإسرائيل، بل كل الضربات توجه إلى دول الخليج.
0: ونزود عليهم الأردن، يعني الأردن نبهة أكبر قدر من الضربات. ويمكن ما كناش نعرف أن في هذا الحجم من القوات الأمريكية أو القواعد.
1: لا في معادلة في شيء يعني أقول لحضرتك عليه كده بعد ما نعرف بنتكلم يعني عشان السادة المستمعين، وده من حضرتك ليك وجمهورك وشعبيتك الواسعة ونقاشاتك الرائعة حضرتك. يعني حقيقي والله بجد يعني. لا هو في معادلة أبسط من كده يا دكتورة نائل. يعني هو دلوقتي هو سؤال بس بسيط للناس اللي تسمعنا وبالمنطق والعقل والله، هو تمركز الحاملات الامريكيه فين؟ ما هو البحر العرب ما بينه وما بين ايران كام؟ مسافه كام؟ 3000 كيلو وفقا لتحليلات عسكريه، وانا مش راجل عسكري، هذه التحليلات قراتها لمتخصصين اثق فيهم. تستطيع ايران من خلال حاجه اسمها الاغراق العسكري ان انا اقوم بعمليه يعني استهداف مكثف بالمسيرات وبالصواريخ لأي حاملة واستطيع اغراق هذه الحاملة. لكن ايران تعلم علم اليقين ان لو اقدمت على هذا السيناريو قد تلجأ الولايات المتحدة الامريكية الى ما لجأت له مع اليابان وما حدث في هيروشيما وناجازاكي، وقد يحدث ضربة نووية حينها وليست نووية تكتيكي.
0: طب هو لما
1: نووية مباشرة
0: سؤالي الثاني يا دكتور، لما يعملوا ده في الاردن هل ده تتغاضى عنه الولايات المتحدة؟ يعني الأردن اتضح ان هي برضو في مركز لوجيستي كبير وقواعد عسكرية، فيعني يمكن ده برضو من يعني
1: احنا شوف حضرتك هو الصحافة الأمريكية بقالها يومين بتعمل حركة مش لطيفة خالص يا دكتور. ايه هي بقى؟ بتقاليني ايه هي؟ يعني عدة تقارير في وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ان تقوم الكويت والبحرين بمساعدة الكويت والبحرين شنوا ضربات سرية داخل إيران، ودي تقارير صدرت من الإعلام الأمريكي يعتبر اللي احنا نقدر نسميه شبه الرسمي، الإعلام الأمريكي الفيريفايد أو الموثوق فيه أو اللي ليه تقله في العالم كله. لما أقول لحضرتك وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز أنا مش بذكر لحضرتك صحفتين أي كلام صح؟
0: طبعا
1: طبعا. إصدار تقارير بمعلومات إن الكويت والبحرين ضربوا في إيران، وكمان قالوا إن هي بمساعدة الإمارات التي قدمت معلومات استخباراتية دقيقة للكويت والبحرين لشن ضربات. يعني إذا فكرة وجود قواعد أمريكية باتفاقات مع بعض الدول العربية ويخرج هذا الكلام من إعلام أمريكي اللي ليه قواعد أمريكية في البحرين، الأسطول الخامس موجود وموجود في الكويت وموجود في بعض الدول العربية. طب يعني علة هذه التسريبات إيه؟ وبشكل طبيعي حتى يحدث ما يحدث الآن إن إيران تزيد من ضرباتها لدول الخليج والأردن، بالتالي يحدث رغبة في توسيع أو توقيع اتفاقيات. وده ظهر على فكرة خلال 48 ساعة وجدنا ترامب بدأ يضغط على السعودية يا دكتورة،
0: بيضغط عليها عشان الاتفاق النووي.
1: بالضبط هو
0: رغبة والانضمام للاتفاقية الإبراهيمية.
1: ان طول عمر السعوديه اعلنت وبشكل واضح وصريح ان شرطها الاساسي لتوقيع اتفاقيه السلام هي اقامه الدوله الفلسطينيه.
0: بالظبط.
1: النهارده ترامب بدا يناور بورقه النووي السلمي.
0: يعني نقدر نقول ان الخليج في مأزق في هذا التوقيت. طب هل نقدر نقول احنا كنا بنقعد نقول ان في خريطة جديدة للشرق الاوسط وخريطة الدم، وكنا بنقعد نتكلم على انه لابد ان هم يؤججوا صراع سني شيعي؟ الكلام ده بنقراه من زمان قوي. هل ده وقت التنفيذ؟
1: الكلام ده كنا بنقراه وكنا
0: هل ده وقت التنفيذ وفعلا صراع سني شيعي؟
1: انا بحييك على الطرح ده، طرح مهم ودقيق جدا. الحقيقة كنا الاول ممكن نقرا الطرح ده تحت اطار نظرية المؤامرة في الاول.
0: لا، ما كل نظريه المؤامره بتتنفذ قدام عينينا كل يوم.
1: حضرتك من يعني الاول كنا ممكن نقراه بعيون، يعني حضرتك قرأي هذه المخططات
0: ويقول لك يا عم بطلوا نظريه المؤامره
1: من ايام برنارد لويس يا دكتوره.
0: ايوه،
1: التقسيم وخلافه كنا بنقراه بنظريه. ايه ده يا عم، ده الكلام ده ايه ده، ايه الكلام ده، ده راجل رايق وكاتب مخططات وبتاع. وبعد كده كمان كتاب شيمون بريز في الثمانينات لتقسيم الشرق الاوسط اللي نتنياهو وحكومة احتلال اسرائيل اللي هي المجرمة ماشي عليه بنمط ثابت. كل هذه الامور كنا نقراها بنظرية المؤامرة. لكن هي تحدث الان، هو الخليج في ازمة، لكن هذه الازمة مفتعلة، وهذه الازمة تم اقحام الخليج فيها شكلا ومضموما، واقحام للأسف الشديد من الولايات المتحدة الامريكية. وانا اعتقد ان احنا، والله العظيم الكلام ده احنا مش بنقوله عشان احنا مصريين، لو كان سمع لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
0: للقوى العربية المشتركة،
1: احنا مش بنقول حتى الناس اللي بتسمعنا في عربياتها وماشية يقول لك لا ده الراجل ده، لا احنا بالعقل والمنطق احنا بنقول لما تيجي تبص حواليك. كنا الاول بنقعد نقول ان الامان كله موجود في دول الخليج والاستثمار وخلافه، والمشاكل هي بقى موجودة في العراق وسوريا ودول الشمال وافريقيا والكلام ده. لكن الان اصبح ايه يا دكتورة؟ كل الدول العربية فيها مشاكل وازمات الا مصر بفضل الله، وده واقع. احنا مش بنقول هنا للناس كلام خزعبالي، لكن لو تم الاستماع الى هذه الدعوة
0: وربما ترى النفع يا دكتور لعله خير، عدم الانصات الى هذه الدعوة يعني يمكن خير.
1: هي جددت الدعوة حينما تم استهداف قطر، تم تجديد الدعوة من فخامة الرئيس السيسي العام الماضي مرة اخرى. احنا نتمنى ان يتم اعادة النظر في خريطة تحالفات الدول العربية مع أي دولة تانية، وإن الدول العربية يا دكتورة تمتلك الموقع وتمتلك القوة وتمتلك المال، وقبل ده كله بتمتلك حاجة مهمة. سأليني إيه هي يا دكتورة؟
0: إيه هي دكتورة؟
1: السؤال ده مهم. بتمتلك قيادة مصرية تستطيع إن هي تقود كل هذه الدول قيادة فعلا حكيمة. إحنا هنا مش بنتكلم عن شخص الرئيس على فكرة، هنتكلم عن مصر. فكرة إن أنا هنا بتكلم عن مصر الدولة الوطنية اللي هي عارفة ليها ايه وعليها ايه، عارفة كويس محددات الاقليم وعارفة كويس مصالح الاقليم، ولا تتنازل ولا تبيع ولا تتنازل ابدا،
0: ولم تعتدي على اي دولة، ولم نتدخل في شؤون الدول الاخرى.
1: احنا معتدين، احنا سمينا قوة دفاعية،
0: قوة شريفة.
1: مصر هي فعلا يعني دولة تحارب في وقت عز فيه الشرف، حقيقي والله
0: ده حقيقي. يعني احنا حتى هذه اللحظة لو قلنا شكل بكرة ايه من وجهة نظر حركة محلل وباحث في شؤون الدولية، بكرة الى انفراجة ولا الى مزيد من التعقيد؟
1: شوفي انا تخصصي الاساسي طبعا في الدراسات الاسرائيلية رقم واحد. بقولك على حاجة، شكل الاقليم داخل على انا اسف ان انا بقول ده لكل الناس اللي بتسمعنا، احنا داخلين على معترك وحرب شبه إقليمية، وده ليس سيناريو سوداوي، هو يتم التجهيز ليه، لأن الإيباك اللي هي جماعة الضغط الأمريكية الإسرائيلية اللي موجودة في نيويورك لها مخططات واضحة، مخططات استعمارية توسعية، مخططات اقتصادية. ومهما كان على فكرة شكل القيادة اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي ستنفذ هذا المخطط طواعية، يعني جبرا أو طواعية ايا كان، لكن احنا داخلين على الامور تزداد. ولكن ما اخشى يا دكتوره هو للاسف تحول الصراع الى صراع داخلي، النقطه اللي حضرتك اشرت اليها، سني شيعي. احنا نرى ما يحدث ما بين الحوثيين وما بين السعوديه. يعز عليا جدا ان انا اسمع بيان للحوثيين، سواء احنا بنسميهم ميليشيات او غيره، ولكن في الاول وفي الاخر هم بعضهم عرب، صح ولا انا غلطان؟
0: هم عرب
1: لما يطلع بالظبط يطلع ياسر
0: مواطن يمني، يعني ما هو
1: انا الموضوع صعب عليا الحقيقه. انا بتكلم كده لما يطلع ياسر
0: كلنا والله يا دكتور،
1: يطلع ياسر في السعوديه ويقول انا العدو السعودي. انا هنا مش بدافع عن السعوديه كسعوديه، انا بتكلم هنا بمبدا العروبه. العربي يصف العربي بانه عدو،
0: وانا يا دكتور يعني هو حضرتك زعلان انه الحوثي بيقول كده على السعودي؟ طب ما يعني الحرب الاهليه في السوداني بيقتل السوداني والليبي بيقتل الليبي والسوري بيقتل السوري، يعني ده احنا جنسيه واحده بيقتلوا بعض. احنا في وقت صعب قوي يا دكتور، وقت صعب وغير مسبوق في تاريخ العالم العربي.
1: سموتريتش نقطه مهمه جدا لازم الناس تسمعها حالا. حضرتك فكرتني بقى، اشكرك. سموتريتش وزير الماليه الاسرائيلي بالسليل سموتريتش قال من يومين الوضع الحالي في الاقليم يعني ينال رضا اسرائيل، وفسر بقى الكلام ده بالبلدي كده، ان امريكا بتضرب في ايران والدول العربيه في مشاكل بينها، واحنا قاعدين بنتفرج، احنا مش داخلين في اي حاجه، احنا كده مبسوطين و100 فل 14. ده ملخص اللي قاله بالعاميه المصريه. فهو ده ما ترى اسرائيل، ان يحصل اقتتال داخلي وصراع ما بين الدول العربيه، سواء اقتتال داخل الدوله زي ما حضرتك اشرتي داخل الدوله الواحده، او قتال ما بين او اقتتال ما بين دوله ودوله، او اقتتال ما بين محورين مثل السنه والشيعه. وهذا ما تريده اسرائيل، وهذا ما يعني قالوا اصلا يعني سانزو في كتابه فن الحرب، ان تحقق اكثر واكبر المكاسب دون الدخول في مواجهه عسكريه مباشره وتخسر بعض مقدراتك. يعني
0: ربنا يستر والحمد لله يا ربنا يديم علينا يا دكتور نعمة الأمان الحقيقة في مصر برغم كل الصعوبات اللي لكن احنا الحقيقة في أمان، ودي ميزة كبيرة جدا، ممتنين لربنا أكيد إنه احنا بنعيش في فترة استقرار وأمان، وربنا يديم علينا النعمة. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد وازن الخبير والباحث في الشؤون الدولية.

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الإنسان المصري، التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: ولما بنوصل لفقرة المقالة ولما ذكرى 23 يوليو بتهل علينا، لازم نتكلم ولازم نختار أحد أقطاب الناصريين في مصر. ويعني أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير، يعني ناصري عتيد وشديد، طبعا مقالة مهمة جدا كاتبها بعنوان 23 يوليو والبناء الحقيقي لمصر الحديثة. منور معنا يا أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك.
2: والله العظيم نور حضرتك يا دكتور.
1: الله يخليك.
2: مش بس في البرنامج، في المجال العام المصري كله، في العمل الأكاديمي والعمل الإعلامي.
1: ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. لما نقول 23 يوليو والبناء الحقيقي لمصر الحديثة، مصر الحديثة تعود إلى 23 يوليو ولا إلى عصر محمد علي؟
2: لا، الموضوع ده برضو يعني محتاج كلام يتقال، لأنه أنا مفرق يا دكتور بين البناء اللي استهدف مجد أمة والبناء اللي استهدف مجد أسرة. يعني محمد علي في سنة 48 في معاهدة لندن قعدوا يفرضوا عليه شروط، طبعا يعني احنا في نكسة 67 ما حدش فرض علينا حاجة، في الاخر شلنا السلاح وبنينا الجيش وحاربنا. هو حصل النكسة بتاعت 1848 في لندن، قالوا له ايه طلبك الوحيد؟ قال الحكم يبقى في أسرتك من بعدي. هذا مجد أسرة. عايز اقول لحضرتك 13، انا لسه النهارده قايل لواحد مع الراجل مسك فيه، قال لي لازم تتكلم، لازم تقول 13,000 مصري دفنوا في سرية المحمودية. احنا بس اللي عاملين نتذكروا ال 120,000 مصري اللي ماتوا في حفر قناة السويس. ما فيش مكان عمله محمد علي الا الفلاح المصري هو البطل الحقيقي. لكن لما اجي في 23 يوليو 52 انا استلم دولة، في ناس عايشة قبل 52، في بشوات رايحين جايين وقصور وسهرات، لكن لا عندي مخابرات عامة بنتباهى بها كلنا النهاردة، لا عندي رقابة إدارية بنتباهى بضرباتها ضد الفساد، لا عندي نيابة إدارية، لا عندي دستورية عليا، لا عندي هيئة عامة للاستعلامات، لا عندي وكالة للأخبار، لا عندي معهد للقلب، لا عندي معهد للكبد، لا عندي معهد للعيون زي اللي موجود في الرمد بتاع الجيزة، لا عندي معهد للسمع والكلام بتاع الأطفال، لا عندي معهد للجهاز الحركي والعصبي زي اللي موجود في طريق الوراق، لا عندي
1: تعليم أزهري وجامعة أزهر،
2: ما كانش ده ولا التعليم الإقليمي. يعني الجامعات ابتدت الإقليمية 57، ما كانش بيغل اسكندرية 57 أسيوط، ثم انطلقت بقى الجامعات بالمناسبة. يعني كل يعني المنصورة ابتدت كلية الطب في الفترة دي، وبعد كده اتحولت إلى جامعة خاصة. الزقازيق نفس الحكاية، يعني بذلت التعليم الجامعي الإقليمي في هذه الفترة.
1: والجانب الثقافي كمان حضرتك متعرض ليه في المقالة، يعني حضرتك اتكلمت عن مسرح البالون والسيرك القومي والصوت والضوء، يعني حاجة عمل حصر شامل
2: لكل الكتاب ومعرض الكتاب واللي بيعتبروه بقى الفنانين بقى يعني قمة، اللي هم بيعتبروه أقصى يعني حاجة اتعملت بالنسبة لهم، أكاديمية الفنون بالمعاهد الثمانية اللي جواها للتمثيل والسينما والإخراج والنقد والديكور والحاجات دي، لان مفيش حد بنشوفه على الشاشه، مفيش حد بنشوف له عمل على الشاشه حتى لو ورا الكاميرا الا ما اتخرج من هناك. كل الوراء وكله عدى، يعني من سعد ارضك بقى الكرم مطوع لادينا شايفين الاستاذ اشرف زكي الدكتور اشرف، كل النجوم اللي بنعرفهم يشتغلوا في الفن سينما او تلفزيون قدام الشاشه او وراها عدوا على اكاديميه الفنون من 59 موجوده. فانت قدام غير بقى يعني الاعجاز والعبقريه اللي اتعملت في نقل معابد

0: النوبة عشان نحافظ عليها.
1: اتبقلت السد العالي طبعا
0: عشان نبني سد. اتبقلت كم هي انت 5000 قطعة، اقل قطعة 3-4 طن من الحجارة، وتركبت كما كانت في اعجاز اذهل حتى اكبر علماء الاثار في الدنيا، اكبر علماء الترميم والبناء. لما نعد بقى يعني الحاجات دي كلها، لما نعد 2100 وحدة مجمعة في الريف المصري عملها الدكتور النبوي المهندس، ناس بتعرف الشارع بتاعه مش عارفة مين هو. لما نشوف اللي اتعمل في الصناعة، وانا قلت قبل كده انه في فرق بين حد بنى مصانع تقيلة او حد فرق بعمل مصانع حاجات يعني بسيطة وخفيفة، ده غير ده ما ده
1: شقيق. يا أستاذ أحمد، هنا بيحضرني انه ليه دايما ذكرى 23 يوليو؟ احنا بنحترم كل طبعا رؤسائنا وزعمائنا ويعني كل واحد فيهم كان قدرك عالي من الوطنية، أنجز في أشياء وأخفق في أشياء، ودي طبيعة الأشياء. إنما هي ذكرى 23 يونيو تأتي لانقسام المجتمع المصري مع وضد، مع بشدة شديدة جدا وضد بشدة شديدة جدا. ليه حتى الوسطية في هذا الموضوع مش موجودة زي الأهلي والزمالك؟ تفسيرك ليه؟ هل عدم علم بكل اللي حضرتك قلته ده، أو الاستخفاف بكل هذه المنجزات، ولا عدم وصول هذا للقطاع اللي هو ضد؟
0: لا ده انا ما قلتش حاجه يا دكتور، ده انا بس عينه يعني بس.
1: ايوه انا فاهمه، لو احنا بقى عشان ده عايزه مجلدات.
0: لكن لا مركز للتعبئه والاحصاء، ولا مركز للمحاسبات، ولا مركز للتنظيم والاداره، ولا مركز لل.
1: طب ليه الانقسام الشديد ده ما بين الايمان الشديد بالتجربه النصريه والرفض الشديد لهذه التجربه؟
0: ما انا هقول لحضرتك، لانه لغايه النهارده احنا مش بنكتب تاريخ، احنا لغايه النهارده بنكتب سياسه. كل الأطراف المستفيدة من الثورة لسه موجودة، كل الأطراف المتضررة من الثورة لسه موجودة، سواء جماعة الإخوان أو بعض الإقطاعين. في إقطاعين كتير أشادوا باللي عمله وانحازوا يعني لإدارات الثورة ولإدارات جمال عبد الناصر، وقالوا ده عدل وإحنا مش زعلانين وعندنا اللي يكفينا. في ناس تانية لغاية النهاردة في جرح في جواها. ما
1: ده هو الناس دي بقى بتهيألي ده أجيال بقى الأحفاد بقى.
0: ما هو يقول لك جدي كان يعني. لكن لما أنا ألاقي حد إرهابي زي عمر التلمساني، هو نفسه قال بقى لمؤرخ حالي كبير وشهير ومعروف، قال له بنفسه احنا طردنا جمال عبد الناصر حيا ولن نتركه ميتا. فانت عارف على طول ان هذه الجماعة لسه سعرها موجود مع الراجل، ولسه لجانهم الإلكترونية شغالة. لما روح على بقى للوحدة 8200 الصهيونية، ليها صار مع هذا الزعيم وليها صار مع هذه الثورة، ومش عايزة البنيان يتكرر وهو بيتكرر. مش عايزة التجربة تستمر الشغالة دلوقتي. هو انا يا دكتور لما اتكلم عن الملك المظلوم، هو الناس اللي بتتكلم عن الملك المظلوم شافت منه حاجه ولا شافته ولا حتى بها عصروه او شافوه؟ لا، ده اسقاط انه زي ما القوات المسلحه ابناء الضباط الاحرار ابناء الجيش العظيم هم عايزين يقولوا، يعني زي ما ظلموا ده ظلموا حد تاني في وقت تاني، ده اسقاط. أي. لازم الناس تنتبه، لازم الناس تنتبه انه زي هو عايز يعمل اسقاط على العهد الحالي، ظلم وقتها ساعتها فلان والنهارده ظلموا فلان. دي القصه اللي المساعده هو القوات المسلحه مع عبد الناصر. ما
1: هو تفسير يعني تفسير مقنع يا استاذ احمد، وانا بحيي فيك في حضرتك الانتماء لهذه التجربه والصلابه حتى هذه اللحظه في الدفاع عنها. وطبعا عايز اقول انه كل رؤسائنا وكل زعمائنا كانوا وطنيين واخطاوا واصابوا وانجزوا ولم ينجزوا، ودي طبيعه الامور. لكن برضو في الاخر بقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر طيبة، وكل سنة وتاريخنا بنحتفظ بيه بإنجازاته بقاماته الكبيرة اللي ادت لمصر الكتير. كل سنة وحضرتك طيب
0: وبخير. تجربة الضباط الأحرار تجربة بشرية فيها ما في للبشر وعليها ما عليهم، لكن اللي اتكلمنا فيه قبل كده مع حضرتك محتاجين التعليم يقول للناس، محتاجين الثقافة تقول للناس، محتاجين ندون عشان الذاكرة الشعبية بتضعف وبتلقى يعني هتبقى في هشاشة بعد كده يصعب معها أي ترميم.
1: بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ماذا ولماذا. بشكر زميلي في الاعداد على سرحان، بشكر زميلي المتالق عزت ابراهيم على تواجده معايا في الاستوديو، والحقيقه تحمل عبء الساعتين دول معايا وبرده ما يفوتنيش اقول لكم اسمعوا الاخبار بصوته الجميل. ان شاء الله نتقابل على الف خير باذن الله السبت الجاي، وحلقه جديده من ماذا ولماذا من الساعه 4 للساعه 6.

0: سعيد هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
2: مصر جددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع وإدانتها للاعتداء على ناقلة النفط السعودية ولكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. هذا وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضايق والممرات الدولية بالمنطقة، وذلك بما يضمن حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية اتساقا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة، وذلك في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين مصر وقطر. وأكد الوزيران خلال لقائهما الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين. وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا على أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية، وذلك لاحتواء التوتر في المنطقة للتوصل لتهدئة واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. مصر أعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور في دمشق وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات. وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن أصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وزير النقل كامل الوزير أجرى جولة تفقدية موسعة لمتابعة جاهزية محطات المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع التي تمتد من محطة المشير طنطاوي وسبق دخولها الخدمة من محطة الجولف وحتى محطة سان كابيتال عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيومة، وذلك بطول 40 كيلو متر وتضم 16 محطة ضمن إجمالي 48 محطة بالمراحل الثلاث للمشروع. وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد. كما استعرضت وزيرة الإسكان نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد أن الوزارة تعمل على توحيد جهود منظومة التجارة الخارجية وربط المنتجات المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية بما يسهم في خفض تكلفة وصول الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع وفد مجموعة مواني دبي العالمية لبحث آليات الاستفادة من شبكة المجموعة اللوجستية العالمية في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. اقتصاديا، محافظ الإسكندرية أيمن عطية افتتح فعاليات ملتقى التوظيف الكبير انزل اشتغل الذي ينظم تحت رعاية الدولة، وذلك لدعم تمكين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة يقام هذا الملتقى بمشاركة 48 شركة ومصنعا من كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص. رياضيا، بعثت رجال يد الأهلي تتوجه إلى البوسنة في 11 من أغسطس المقبل للمشاركة في البطولة الدولية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39 درجة.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل.
2: يا مساء الكريستال.
1: جمال الكريستال اول ما جيتي كده طلع علينا كده.
2: احتفظي بيه بقى.
1: هحاول ارجوك.
2: اهلا بيكم في راديو 90 90 هواها مصري وحلقه جديده من اللي انت شايفه مع طبعا نجمه البرنامج مي إيهاب واختكم في الله ياسمين محفوظ.
1: بس كده انت واضح.
2: قلت ابدا مختلف حاجه كده
1: تواضع كده. يا جماعه حاولوا تتعلموا من ياسمين.
2: انا عندي حاله انكار ذات رهيبه.
1: انتي انكري واحنا نعترف عادي. ولا
2: ارجو
1: لا لا ما تقلقيش
2: انا معاك يا
1: روح قلبي. جمهورك واقف في ظهرك يا ياسمين. انا من يعني انا اكتر واحده في جمهورك. يعني انا اول
2: ما ان انت بيك فان بس
1: تمام
2: اوكي. حبيبه قلبي يا مي. والله يا جماعه والله بجد مي دي حقيقي من يعني لسه كنت جدلها اصلا. انت من اسلك الناس اللي
1: عرفتها
2: في حياتي يعني هما ما يتعدوش الحقيقه.
3: بس كده
2: نكمل البرنامج ده. اتفضلي يا فندم.
1: كده هنكمل. عايزين نبدا بقى
2: يعني
1: عايزين نبدا.
2: احنا كده ما بداناش.
1: لا لا لا لسه لسه. خلينا نفكرهم بتليفوناتنا الاول.
2: ايوه
1: احنا تليفوننا 2 18 10 8 66. تقدروا تبعتوا لنا على رقم الواتساب 0 10 490 90 4 او صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90.
2: ابعتوا لنا بقى يقولوا لنا ايه.
1: هسالهم بقى سؤال واضح وصريح.
2: ايوه
1: ماشي.
2: ايوه بهريني
1: دلوقتي يا جماعه. المعايير في اختيار شريك الحياه اختلفت عن زمان. ماشي
2: والله ما اختلفتش. احنا بس طلعنا اسماء جديده.
1: ده حقيقي. بس يعني احنا عارفين
2: طلعنا تعريفات جديده.
1: اه هيطلع رجاله كتير يقولوا لنا احنا ما بنهتمش بالشكل. بس دي مش الحقيقه. ليه بقى؟ لان ما بيهتمش بروح غير عزرائيل. دي حاجه احنا كلنا عارفينها.
2: صحيح.
1: فدي اول قصه. في بنات تانية هتطلع تقول لك انا بهتم بالفلوس. ما انا مش هقعد اعيط في في في في توك توك معيط في في في في
2: رينج
1: روفر مثلا.
2: بالظبط.
1: فدي برضو فئه موجوده.
2: بموت في تشبيهاتك. رهيبه.
1: فالناس موجوده. دي موجوده في حوالينا في حياتنا. فانا عايز اسالك سؤال واضح وصريح دلوقتي. هل انت مع ولا ضد ان الراجل بيحب يرتبط ببنت مش ذكيه؟ يعني بيحب دي ده بقى معيار مهم في اختياره لشريكه حياته انها تكون مش ذكيه. ليه بقى ياسمين؟
2: اديني بقى.
1: ليه مش عايزه ذكيه؟ اصل الذكيه هتقعد تربط الخيوط ببعض. فاهمه؟ وهتقفشه بقى. تقفشه لو كذب عليها.
2: لا تقفشه لو خانها. بتحط حاجه في دماغها. انا عندي انا عندي يقين الستات كلها بلا استثناء عندهم حاسه تامنه. يعني هو تجاوز السادسه والسابعه
1: 19 حاسه 19.
2: وبعدين عند وفعلا الست لما بتحس ان قدامها شخص لو سي مثلا مرتبطه بشخص او متجوزه وانس ما بيخونها الست بتحس.
1: طبعا.
2: ودي حاجه بجد
1: بيتلاعب بيها يكذب عليها
2: بتاع.
1: فالرجاله بتحب تريح دماغها. يقول لك ايه اخد واحده اصلا دماغها تعبانه رايح نفسي.
2: وعايز اقول لك على حاجه. هو في قليله جدا لما كنت دماغهم تعبان او في واحده ممكن اكون بكبر دماغي.
1: لا هو قصده ان هو عايز واحده مش ذكيه. بيتضايق لما بيلاقي واحده ذكيه ما بيحبش يدخل معاها. انتوا بقى ولا ضد ان في فئه من الرجاله
2: حاليا؟ احنا قلنا فئه اهو عشان ما بنعممش.
1: عشان احنا طيبين
2: جدا
1: مع الرجاله. حسبي الله ونعم الوكيل في الرجاله.
2: يلا قالت مش انا.
1: يلا نسمع الاغنيه دي ونرجع
2: نتكلم علينا.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وبرعاية موهيتو بيتش اكتر من اللي جاي عشانه.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
2: اللي انت شايفه،
1: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
3: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. لسه بسألك كراجل كراجل، انت بتحكي علي، ممكن افهم
4: اصلا بتختلف كلمة كراجل؟
3: لا مش هنعمق الموضوع ده،
4: بموت في الطعم.
3: مش هعمق بجد صدقيني،
4: لو سمحت لا تخليش اتخلى عن هوايتي.
3: هجبة الطاقة اللي جواكي بتاعت العمر مش هينفع
4: واطلع على السطح بتعب.
3: احنا النهارده جايين بنسالكوا، هل انت فعلا ما بتفضلش الارتباط ببنت ذكيه؟ ماشي، وايه اهم معيار عندك في اختيار شريكه الحياه؟ ولو قلتوا اي حاجه غير الشكل انا مش هصدقكم.
4: طب هقول لك على حاجه، هو ممكن يقول لك كده، اصل الذكاء ده نسبي. ازاي يا عم الحاج نسبي؟ يقول لك لا، اصل في واحده تحب انها تستعرض ان هي ذكيه، في واحده يقول لك في واحده بتستسكى، في واحده بتستغبى. بس عموما يعني وفقا لتجارب كتير انا سمعتها وشفتها وقريت عنها، انه عاده دي حاجه يعني مش مش مش مش بعيب، بس فعلا في مش هقول يعني السواد الاعظم، مثلا نسبه كبيره من الرجال ما بيحبوش يتعاملوا مع حد اذكى منهم اصلا.
3: ماشي، بس هو ده حقيقي، كلامك حقيقي ان هو فعلا الراجل ما بيحبش يتعامل مع حد اذكى منه، ودي حاجه على فكره موجوده في بشر كتير مش من الرجاله بس.
4: وللاسف عارفه ليه؟
3: ليه
4: والله ومالوش علاقه بالعمق. لما الست بتلغي دماغها مع الراجل وتشتغل بقلبها طبعا لان هي واثقه فيه، فهو هنا بيحس، عارفه انت اللي هو الايفوريا اسمها ولا ايه، اللي هو ان هو قد ايه حد جامد جدا
3: وجامد موت
4: والكلام من ده. فبقى ده بالنسبه له المعيار اللي عايز تعمل فيه بعد كده مع اي انثى من
3: طبعا. فهو وشايف ان هي طول ما هي هتلغي عقلها هيعرف يعمل كل حاجه،
4: هيعرف يروضها.
3: بالظبط. انما لو دماغ شغاله مش بتنام، تعرف تربط بقى في القيوط وبتعمل،
4: وعلى فكره والله
3: هيوصل لحاجه.
4: انا اعتقد ان الستات دول لو اشتغلوا في استخبارات في العالم
3: طبعا
4: هيبقوا بجد
3: اجهزه في العالم.
4: تخيلي
3: عندهم استشعار رهيب. يعني لا، غير الاستشعار، تخيلي مثلا تبقي عايزه حد يقول لك ده انا عايزه اعرف معلومه عن فلان، فانت ترجعي بعد 5 دقايق تقولي له بص ادي رقم مرات عمه وابن خاله مامته من
4: قلب الحاجه من الفرنسي اللي هو
3: في مصر.
4: احنا جبنا تاريخ عيلته كلها
3: بالظبط.
4: انا حاسه كده اللي عمل كده بنت لازم
3: اقول لك على حاجه. انا حاسه اصلا ان مصر بطبعه
4: دماغ حلوه،
3: دماغ جامده.
4: طبعا.
3: فبالك بقى ست مصريه.
4: ست المصريه الحلوه
3: القويه. بس عايزه اقول لك على حاجه بجد والله، يعني وفقا لتجارب برضو انا شفتها، ان في ستات بتبقى ذكيه جدا وبتربط خد جدا ببعض، بس بتكبر دماغها مع الراجل لاسباب كتيره جدا.
4: دي حاجه كويسه يعني، عامه تكبير الدماغ انا مع تكبير الدماغ
3: ماشي، بس ساعات بتوصل لمرحله. وعلى فكره انا والله مش بتكلم في العلاقات بس، حتى في مش في العلاقات العاطفيه.
4: ايوه
3: بالظبط. في ناس بتحاول طول الوقت تستسكى على اصحابها او يستغفلوهم، وللاسف انت علشان مش بتحب تشغلي دماغك او لو انت بتكبري دماغك، فتحس ان هم ايه يعني. حتى في العلاقات والله، حتى تلاقي الصحاب ما فيش حد بيحب يتعامل مع حد اذكى منه، لازم يكون هو او ذكي بشكل عام. لازم يكون انا اللي اذكى، انا اللي بحور، محدش بحور غيري هنا في المنطقه.
4: حور عليا انا القط التحاوير بتاعتهم كلها. تعال نشوف بقى مين على الواتساب.
3: يلا ورينا.
5: رقم اخره 27 بيقول مساء الخير عليك يا مي. مساء الخير عليك يا ياسمين. انا عايزه اقول لآية اني لسه بحبك بس ابوكي هو اللي رافض، اعمل ايه؟ روح وحاول تاني، ما تسيبش واحده انت عايزها.
3: هل
5: آية
3: ثانيه؟ هل آية ذكيه؟
5: اكيد اي ذكيه طبعا.
3: لا يعني انت شايف انت يعني هي من ضمن المواصفات اللي انت اخترتها. شوف انا خدت الموضوع قصه
5: ثانيه بقى، الموضوع في
3: انت ما دخلناش في تفاصيل يا مدحت، عارفه اللي هو ايه،
5: هل سيبتي خليه يدخلني في التفاصيل. انا عايزه اقول لك انت لو عايز حد حاول علشان ما ترجعش تندم بعد كده، هتندم على
3: مش يمكن الاب من وجهه نظر
5: وارد، بس هو يبقى عمل اللي عليه عشان يبقى حاسس ان هو عمل اللي عليه. حاول مره واثنين وثلاثه، ما استسلمش بسهوله عشان يقول ان القدر هو اللي عمل كده مش هو اللي تخلى. يعني عشان بعد 30 سنه ما يقعدش يحكي لاحفاده انا كنت بحب واحده انت عارفه الراجل
3: بحب ما بيتسالش. شهرات الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا واحد طيب ماشي يا
5: انت مش عايز تقولي اوكي مش مشكله.
3: لا فكره ان هو يعني لسه متجوز وبيقول ان هو ما انساش حبه الاولاني.
5: اه انا شفت فيديو على القصه دي. تلاقي راجل عنده 70 و80 سنه وما انساش حبه الاولاني
3: كده. لا الفكره ان انت مثلا انتش مقدر ان انت لسه في ليك زوجه دلوقتي على قيد الحياه. ولما تسمع الكلام ده انت برضو يعني ناخد بالنا يا جماعه. جميل الوفاء والولاء و و و، بس فكره ان انت لسه عندك اولاد وعندك زوجه مش من حق يعني عيب قوي انك تكسر قلبها يعني. مع كامل احترامي يعني الا لو انت ما اتجوزتش بقى فانت حر. يعني
5: فسمعني عشان الرساله دي
3: عميقه
5: مستفزاني.
3: لا عميقة.
5: مش عميقه
3: اوكي.
5: بيقول لك انا عايزه اقول لكم ان الراجل لو حس بالامان من الست مش هيفكر يخون، لكن لو فكر يخونها 90% التقصير منها.
3: هو الموضوع مش اتعكس باين يعني. هو انا حاسه ان في يعني ايه ده اصل المفروض دايما الست اللي تحس بالامان مش الراجل اللي يحس بالامان.
5: الاثنين المفروض يحسوا بالامان مفيش اي مشكله، لكن أوكي. الموضوع ان التقصير منها ده اللي هو انا انت
3: ايه اللي دخل التقصير في الذكاء حضرتك؟
5: ايه اللي دخل التقصير في خيانه؟
3: لا لا لا تاني كده والنبي عشان
5: انت بس ما فهمتيش المسج ولا ايه يا ياسمين؟ مش كده.
3: لا انا السياق مش فاهماه.
5: لا ما بنتكلمش عن اللي احنا بنتكلم فيه. هو بنتكلم عن ان هو لو الراجل خان الست يبقى التقصير منها هي
3: فعلا.
5: لا انا مش مع الراي ده. انا اختلف
3: مع راي ده. ما كانش يتقال اصلا الراي ده.
5: بالراحه يا ياسمين احنا هنا بنرحب بكل الاراء.
3: اوكي
5: الا الراي ده.
3: احنا ناس ديمقراطيه جدا وبنؤمن بالراي والراي الاخر
5: بالظبط.
3: بس بعد الراي ده
5: نطلع نسمع الاغنيه الجايه دي. روبي بتقول مش مغروره بس تنكة شويه، اصلي حلوه شويه. تخيلي روبي بتقول انا حلوه
3: ده
5: شويه.
3: احمد اغنيه سمعتها
5: عن حلوه كتير.
3: عن انكار
5: حلوه كتير قوي.
3: كم انكار للذات في الاغنيه دي رهيبه رهيبه.
5: يلا نرجع تاني.

ظن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حلوة وسحبها سحب السماء
1: فوق الغرفة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شتا على مالك
0: بقى بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: في ناس كتير يا جماعة, او مش ناس كتير يعني, بس في بعض من الناس
2: أيوة.
1: شايفين احنا متحاملين شوية على الرجالة, فانا قررت دلوقتي اتحمل على الستات.
2: ماشي,
1: نديهم الحقيقة المجردة.
2: لا تحاولش تفهم
1: او لا تحاولش تفهم طبعا كده. الست اللي تقعد تقولك اهم حاجة شخصية الراجل, اهم حاجة يبقى حنين, ماشي, تشوف مفتاح المرسيدس من هنا بتروح في حتة تانية.
2: وفي مقولة شفتها كده على السوشيال ميديا كده كده اصلا يعني ايه, طبعا هي اللي بتقول والله ما انا
1: بتقولك انتوا كده كده هتطلقوا, خدي الشكل وفهم الشخصية.
2: ينكي وهو ده
1: شكرك.
2: ليه يا جماعة
1: ليه؟ يعني اكيد مش ماشي اوكي, العربية شيء جميل وكل حاجة, بس مش هتعيشي جوه العربية, انت هتعيشي في بيت مع شخص, فلازم يكون شخصيته مناسبة, لازم يكون
2: مثلا كويسة, يطلقك وياخد منك كل حاجة
1: وهياخد العربية في الاخر.
2: بالظبط يعني, العربية اصلا في الاول في الاخر يعني ربنا يستر طريقنا كلنا يعني, برضو هي حاجة مادية وممكن
1: اي حاجة سنة. مادية ممكن تروح, اي حاجة مادية مهم
2: رحت
1: الشخص نفسه كده, ورحت البال, رحت البال ورحت المال برضو يا ياسمين, يعني
2: اسمها رحت الجيب,
1: رحت المال حلوة برضو, لكن مش ده الأساس يا جماعة, يعني مش دي الحاجة اللي إيه اللي إحنا لازم نقف عندها ونركز. وبتلاقي بقى
2: طب نفس البنات دي سؤال يا مي,
1: أنت
2: إيه اللي مشدك في شخصية الرجل عموما؟ إيه اللي يشدك وبكل أمانة وبكل ضمير مستريح؟
1: بكل أمانة وصراحة ووضوح, إن هو يكون شخص حنين ومرن في التعامل. الراجل بقى المتحكم.
2: لا انا بتكلم على الثوابت والاساسيات.
1: انا بقول لك هي دي اهم الثوابت والاساسيات,
2: حتى لو حالته الماديه مش قد كده.
1: لا مش مهم يعني حالته الماديه يعني
2: مناسبه.
1: لا في حد ادنى, لكن مش لازم تكون حالته الماديه عاليه. عادي.
2: أوكي.
1: في حد ادنى اللي هو اللي بيضمن استقرار المعيشه, يبقى في اطفال يبقوا عايشين كويس, عادي بتاع الناس
2: اللي هو عموما يعني وفلك حاجه كريمه
1: بالظبط. لكن مش شرط ان هو يكون غني. بتلاقي بقى بنات اللي هي طول الوقت اللي بتقعد تنزل ان هم محسودين وان هم مش عارف ايه وبتاع. انا دايما من زمان قوي وانا بسالها سؤال واضح وصريح, هل انت عندك اسهم في شركه فيراري؟ اكيد لا. يبقى محدش هيركز معاكي, حاجه غلط.
2: يعني هو ايه اللي عندك زياده عند حد
1: بالظبط
2: علشان مثلا انا ابص لك عليه؟ يعني مثلا الحمد لله ربنا خلقنا

0: كلنا في احسن تقويم.
1: لا لا انا اقصد ان هي بتارجت الراجل الغني وبعد كده تقول ان الناس حاسده. ممكن اسكتش ركزه معاكي برضو.
0: وانا عندي بقى طول الوقت النوعيه دي انا متاكده ان هم اللي عينهم وحشه. يعني اي حد يقول لك الناس اللي مركزه في حياتي, انا هنا ساعتها بتاكد ان الشخصيه دي هي اللي مركزه في حياه الناس.
1: ده
0: يعني هي بتعمل اسقاط, يعني هي بتعمل اسقاط رهيب يعني. فده للاسف اللي احنا بنواجهه عموما يعني. بس انت تحب الراجل الذكي؟
1: اكيد طبعا, يعني لازم يبقى اذكى مني يعني, او على الاقل زي.
0: طيب
1: لكن اخو الراجل مش ذكي ليه؟ يعني ليه اعيش مع شخص مش ذكي؟
0: طيب انت قابلت قبل كده نوعيه من الناس مثلا, او ان حد كان بيتعب من ذكائك او كان بيستسكى بشكل عام؟
1: كلنا بنقابلهم, مش في العلاقات, بنقابلهم في حياتنا. دايما بتلاقي حد يستسكى علينا ويقول لك المعلومه وبعد يومين يقول عكسها, ينسى اصلا,
0: بيستغفلك اسمها.
1: موجودين في حياتنا بنشوفهم عادي.
0: وهنا بحب اوجه رساله للناس, في فرق ان انا اكون بتستغفلني وانا بكبر دماغي, لان انا بتغافل.
1: ايوه كده,
0: هو التغافل.
1: أيوة. مظبوط.
0: بس عايز اقول لك على حاجه, ان بقول لك دايما ان كنت قريت مقوله كده ان العافيه في التغافل.
1: طبعا.
0: بمعنى ايه دلوقتي؟ انا مثلا بحب مي وباقي على مي, فهتغافل عن بعض الحاجات, بس الحاجات اللي ما تقللش من قدري او من قدر ذكائي.
1: طبعا. انا برضو ياسمين ممكن اقول حاجة تانية في نفس السياق اللي بتتكلمي فيه. ان البقاء للأروق, فاحنا هنروق دماغنا وهنتغافل. ليه بقى؟ عشان الاقوى بيموت مجلوط, دي معلومه.
0: الانصح بيموت مجلوط.
1: هنعمل ايه؟ البقاء للاروق, للي عنده سلام نفسي. فما نركزش ولا تغافل لبعض يا جماعه, مش هيحصل حاجه. وبلاش نستنصح على بعض, عشان غالبا الشخص اللي بيستنصح ده
0: هو اللي بينصف حيطه.
1: بالظبط كده.
0: ده حرفيا بجد. ودايما الشخص اللي بيلعب كل الحبال عموما الحبل بتلف حوالين رقبته. فانا دايما دي من الحاجات اللي ايه اللي دايما مؤمنه بيها. فكره تسك على حد, صدقني انت هتتعب في الاخر.
1: بالظبط كده. طيب يطلع نسمع اصاله ونرجع نكمل الحلقه.
0: يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصر جددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع وإدانتها للاعتداء على ناقلة النفط السعودية ولكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت ووسائل النقل المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة في جميع المضايق والممرات الدولية بالمنطقة، وبما يضمن حركة تجارة وسلاسل الإمداد العالمية اتساقا مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة، وذلك في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين مصر وقطر. وأكد الوزيران خلال اللقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين. وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد على أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية لاحتواء التوتر في المنطقة واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. مصر أعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور دمشق وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات. وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن صادق وأصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا في القطاع منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال. اقتصاديا، وزير الاستثمار محمد فريد أكد سعي الوزارة لتوحيد جهود منظومة التجارة الخارجية وربط المنتجات المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية بما يسهم في خفض تكلفة وصول الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الاستثمار مع وفد مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث آليات الاستفادة من شبكة المجموعة اللوجستية العالمية في دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. ورياضيا، نادي الزمالك تلقى اخطارا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بحصوله على الرخصة الافريقية وتأكيد مشاركته في دوري الأبطال في الموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: بقالي ساعة بتحايل على ياسمين ندخل لكم تاني وهي رافضة، فيعني انا هسلمها لكم وامشي بقى، يعني
2: عشان نوحشهم اكتر.
1: ياسمين دايما عندها رد عميق لاي حاجة
2: عشان نعرف بس معاذ عند الناس.
1: هنشوف بعتولنا ايه تاني على الواتساب. احمد ابراهيم يقول مساء الفل والياسمين على المذيعتين اللطاف الخفاف،
2: ميرسي كتير. والله عايز اقول لك يعني مش شكرانيه في نفسنا، بس كتير قال لنا كده.
1: الله يخليك يا ياسمين، ميرسي. بيقول موضوع الحلقه، انا ضد ان الراجل يتجوز واحده مش ذكيه، اصل ذكاء الست ده جمال العقل، وهتبقى عارفه تتصرف في اي مشكله بذكاء وهتلاقي ليها حلول، وكمان ممكن الست بسبب ذكائها تطلع الاولاد زيها اذكياء ويحسنوا التصرف. طبعا ده تفكير اي راجل سوي، ان هو عايز واحده ذكيه ان هو يعتمد عليها وتعتمد عليه، تربي له اطفال كويسين. طبعا ده يكون في الاساس راجل مش متلاعب، لانه لو متلاعب مش هيفضل النوع ده من البنات.
2: لا ده بني ادم عارف يعني عارف اللي هو جابها من تحت زي ما بتقال كده، في الدنيا داس في الدنيا. فانت لو محتاج حرفيا ست هتختارها فعلا بالطريقه دي بالذكاء ده، لان انت على فكره انت بتوفر على نفسك حاجات كتيره جدا. يعني زي ما انت قلت، طالما انت مش متلاعب يبقى انت تمام في فكره اختيارك للست. فاللي انا عايزه اقوله، لو فعلا بني ادم سوي واختار ست ذكيه، انت بتوفر على نفسك يعني هتشيل من على نفسك
1: عبء ومجهود.
2: بالظبط،
1: ايوه بالظبط كده.
2: ديني بقى
1: في ياسمين بالروح
2: مش
1: بتقضيني.
2: الموضوع مستفز قوي.
1: رقم اخر 64 يقول او بتقول الحلقه جميله جدا. انا الحمد لله ذكيه، بس عندي راجل يعني بتمتع ان هو اذكى، لازم تديله الحته دي. تديله حته ان هو اذكى. بتقول صحيح. بعد عشت 30 سنه حسيت ان انا فعلا زهقت جدا، انا طول الوقت بديله اللي هو عايزه. اديله يا نجلاء، المشكله
2: انت بتعمل 30 سنه يعني
1: جت دلوقتي ونصغر دماغنا نضيقها؟ لا ما يعملش كده، اديله عادي. خلي الراجل يبسط بنفسه، ايه المشكله يعني. رقم اخره 99 بيقول اكيد اي راجل بيحب الجمال وبيرتاح للي بيفهمه، لان المفروض بيكملوا بعض. بيقول مستحيل نختلف ان الغباء بيخرب البيوت. والله يعني انت كويس. بيقول انا مايكل ومش قادر اخبي الشماتة في المتجوزين. طب يعني عقبال ما نشمت فيك كلنا، يعني هقول لك ايه،
2: هتروح من ربنا فين يا مايكل؟
1: بالظبط. بيقول الراجل جواه كمية كلكعة ما تقلش عن عقد المرأة. سمعت الفنان كاظم الساهر وهو بيقول لها احبيني بلا عقد؟
2: ده كان نزار قدقين،
1: اللي هو انا عندي عقد تكفينا احنا الاثنين.
2: لا وعتبر نفس الاغنية، وقال لها جاب سيرة امه في الموضوع بقى، اللي انه لو قال ذكت اغنية تانية.
1: لا دي كانت اغنية تانية
2: اصلا.
1: طب نخلي اغنية كاظم الساهر في بعض لو
2: سمعت. انا اسف.
1: بيقول كمان مش كل اللي حبيناهم ريحونا، بس كل اللي ارتحنا معاهم حبيناهم، والذكاء في اي علاقة هو الراحة بعينها. الله حلو الكلام ده.
2: انا عارفه في مشكله كبيره جدا، ما هي عارفه فكره ايه. ان الست طول الوقت لو هي بتاخد اللي قدامها اي مكان بقى نوع العلاقه على قد عقله
1: وتريحه
2: هتتعب بعدين. انا عشان كده نجلاء انا فكرت في ردها
1: خالص بقى.
2: لا هقول لك ليه،
1: صدقيني بقى
2: هقول لك ليه، بس هشرح لك وجهه نظر متواضعه جدا جدا. فكره مثلا دلوقتي انا كل شويه اقول لك ايه، انا ما اعرفش ايه، انا مظلومه، انا مطحونه، انا انا انا انا انا. فانت يعني انت شايفه عكس كده، انت شايفاني من بره، فانت عندك الصوره كامله. فلما بتاخد اللي قدامك على قد عقله، انا طول الوقت هصدر لك الطاقه دي. فطول انا على فكره هتجي لك وقت انت عايز تنفجري. ففكره ساعات انت ساعات بتحاسبي على مشاريب انك بتاخد اللي قدامك على قد عقله.
1: ما انا بقى هقول لك راي تاني يا ياسمين،
2: قولي حبيبه قلبي.
1: طيب دلوقتي انا في اتجاهين في الموضوع ده. اول اتجاه ان احنا بناخد اللي قدامنا على قد عقله عشان ده اريح لينا وليهم ونبقى كلنا سعداء.
2: انت لو انت عايزه استمرار العلاقه،
1: بس في بقى مشكله ساعات بتحصل. ساعات انت تقعدي تغذي في اللي قدامك حاجات مش فيه، فيفتكر انها فيه ويتغر عليكي.
2: ايوه هو بالونه فيفرقع في وشك. اول حاجه يعملها يفرقع في وشك.
1: بالظبط
2: دي حقيقه.
1: انا اصلا جاي على نفسي عشان اقول لك الكلمتين دول.
2: ولانك المشكله بقى انت ساعات بتتعاملي مع جبر خواطر. في الاخر يعني بيوصل معاكي ان يعني لا ده انت لازم يتحن خاطرك، يعني اللي انت بتعمله فيا مثلا. فللاسف احنا ساعات بنغذي ناس فعلا بيبقى عباره عن بالون، بس اول ما بيفرقع بيفرقع في وش ال
1: بالظبط. فناخده مع قد عليهم بس مش مش قوي كده يا جماعه بالروح
2: كلنا لا خدهم على قد عقلك بس يبقى معاك دبوس
1: احتياطي الفرقع البالونه وقت ما نحب كده.
2: ثانك يو
1: بالظبط كده. طيب رقم اخره 62 بتقول مي مساء الخير تاني مره اكلمك البرنامج حلو قوي وانت دمك خفيف قوي وبالتوفيق. الله يخليكي شكرا
2: شكرا شكرا
1: شكرا, شكرا, شكرا ميرسي. رقم اخره 65 ماشي ده بيقول مساء الخير على احلى عصفورتين مي وياسمين على 90 90. ده حازم زيك يا حازم. بيقول انا مش مع ان الست هي السبب في ان الراجل اللي هو يخونها انما هو فراغة عين وتفاصى. الله الله عليك. انا بحب الرجالة
2: المنطقيين. اتمنى نكون فعلا انت مؤمن بكده.
1: اتمنى ان ربنا يكتر من امثالك. هقول لك ايه وبيقول ان هو شايف ان الست مخلوق جميل وحساس. الله انا بحب الكلام ده. عارفه كاظم الساهر عايزين كل الرجاله تبقى كاظم الساهر.
2: هو كان نزار قباني على فكره.
1: لا انا بتكلم وهو بيتعامل مع الستات كده.
2: ايوه
1: اللي هو حبيبتي محبوبتي صغيرتي عارفه الكلام ها
2: انا وليلى
1: الحاجات دي. انا وليلى ايه على انا وليلى. طيب نطلع نسمع بعتيني ليه ماشي ونرجع تاني
2: بعد كاظم بعتيني ليه. اوكي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من التلاتة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه، بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الخمسة على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اتحاد الكرة يعلن رسميا مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد بالكونفدرالية. الزمالك يتلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحصوله على رخصة الإفريقية وتأكيد مشاركته في دوري الأبطال في الموسم المقبل. الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد. مصر تفوز على تونس وتواصل العلامة الكاملة ببطولة افريقيا لناشئات الكرة الطائرة. واخيرا الثلاثي المصري محمد زكريا ادم حول ورقية سالم يتأهلون الى الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026 المقامة في كندا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: المهم يا ياسمين، شايفه البنت اللي عايزه تتجوز راجل غني دي ماديه ولا عقله؟
2: على حسب.
1: انا خضتك بالسؤال، انا عارفه
2: مش مستعده الحقيقه.
1: لا لازم تجاوب.
2: هو الفكره كلها ممكن مثلا واحد غني اوكي، لكن
1: لا لو هي مترجته ان دي اهم حاجه تحصل ان هو يكون غني، دي شخصيه ماديه ولا شخصيه عقله؟
2: لا دي سطحيه.
1: في بنات بتقول دي عقله على الاقل، يعني مش ضامنين بقيه الحاجات فتضمن مستوى مادي كويس مثلا.
2: طب ماشي يا فرحتي ان هو غني وكلام من ده، بس بخيل جدا
1: مثلا،
2: دمه تقيل جدا، مش راجل، ما عندوش مسؤوليه، ما فيش امان، عينه زايغه. لا ليها عوامل كتير قوي، ما يعني مش المفروض ما تبقاش من الاساسيات او
1: لو هي لقيت شخص فيه كل الحاجات دي لكنه ماديا ما فيش. لا بكلمك ما فيش ماديا، تختاره ولا ما تختاروش يا ياسمين؟
2: ما هتتعب.
1: ما انت رجعتي في كلامك اهو.
2: لا يعني هي هتقدر تستحمل ومش هتشتكي، تمام، لكن الفكره كلها على الاقل يوفر لك المستوى اللي انت عايشه فيه. بس يعني على الاقل يعني، لكن لو انت قادره ان انت تشاركه برغبتك انك تساعديه، تمام.
1: لا ده موضوع حلقه تانية هنتكلم فيه،
2: يعني اقول كده بس عشان خاطر المستمعين، لكن مش
1: مش تعملي كده اصلا. كلكم اللي انتوا المفروض تسمعوه، لكن
2: مش حاجه دي اكتر من كده وضوح.
1: شكرا. لسه كانت ياسمين بتقول لي اهم حاجه ان الست ما تجيبش هدايا للراجل، لازم هو اللي يجيب لها.
2: صح ولا ايه؟ مش هتكلم معاك تاني في
1: بره الهواء عشان بطلع
2: تسلميني تسليم اهالي.
1: طب على فكره مع الراي ده، ليه
2: انتوا المفروض تبقى حياته اصلا هديه؟ يعني
1: ده كده كده
2: بس، يا فيرست اوف
1: اول كده كده بس، لو حد ونجيب هدايا وكل حاجه،
2: نجيب هدايا بس هو بقى مش لازم اجيب لك احسن حاجه ليه؟
1: ان المفروض ان دي
2: هو اللي يقع، هو اللي
1: كل حاجه. فكره مع الراي ده جدا. انا سلمتك ليه؟ عشان ده رايي،
2: اشكرك. بس فعلا فكره ان الست تجيب هدايا للراجل ده،
1: يعني بتجيب في عيد ميلاده وفي عيد جوازه وفي
2: كده، لكن في ناس يعني من كتر ما بتحب الادم قوي ممكن تتورط اصلا وتستلف وتعمل عشان خاطر تجيب له حاجه، وهو اصلا في الاول وفي الاخر هو متارجت الهديه وبعد كده شكرا.
1: صح
2: تمام. وقابلنا نوعيات ونماذج من ده كتير قوي.
1: في جاي يقول لك انا عايز هديه معينه، شفتيهم دول ولا
2: لا؟ وكان مش راجل بقى. ان كده هم يعني ما يتقالش
1: بالراحه يا ياسمين، بالراحه.
2: لا بتكلم بجد، فكره انه يعرف واحد عشان خاطر فلوس ان هو يستنفع من وراها او ان هو ياخد منها هدايا وكلام ده. في ناس، في ولاد، مش هقول بقى رجاله ولا اقول ولاد، مثلا ممكن يبقى مرتبط بواحده ويتخانق معاها مثلا قبل اي مناسبه، هتتطلب منه ان هو يجيب لها هديه
1: عشان ما يطولش،
2: إن كان بقى فالنتاين او كان عيد ميلاد او بتاعه كلام من ده. ف
1: هي بقى المشكله عندها هي لو رجعت تاني بعد ما المناسبه عدت، معلش لازم جيت قبل المناسبة وهتشغل دماغك عليا، فاهمة؟ على رأي الفنان عصام صاصا، مش كل شوية
2: منها بقى
1: دماغك عليا.
2: لا ترجع
1: عادي، انا مستعدة اديك عينيا بس انت اسلك معايا. سمعتي الكوبليه ده من الفنان عصام صاصا؟
2: لا
1: ده جامد جدا.
2: انا لسه بقول لك، انا مقطع مش مقطع، يعني انا دماغي مع الاغاني وفي الغلط مثلا 2020
1: ما جيتيش بعد كده معانا،
2: لسه هناك يعني، فاهم؟ انا قبل كورونا لسه موجوده هناك. بس عايز اقول لك على حاجه، لو ذكيه بقى تعمل ايه؟ ان هي تفركش معاه قبل عيد ميلاده باسبوع، تردها له
1: وهتقعد تستنى. افرضي هو عيد ميلادها في شهر واحد وهو عيد ميلاده في 12، هتقعد تستنى 11 شهر عشان تردها له؟ ما تردهالوش يا ياسمين.
2: عادي،
1: مش طاقه دي بتتحرق يا ياسمين، ما تردهاش. لا انت مع دايما مع رد اللي هو ضايقتني لازم اضايقك، عملتلي لازم اعمل، صح كده؟ انا لا.
2: ايوه اشو معنى انت تضايقني؟
1: انا احلى مسا عليك، سلام عليكم.
2: لا والله بموت في حرق الدم الاخرين. يعني طبعا انت بتحرق في دمي وبتتفنن وبتعمل كل حاجه عشان تحرق في دمي. لا يبقى انا هحرق دمك وبكل برود. يعني فاهمه اللي هو كده يعني.
1: طب ولو انت شايفه ازاي برضو الراجل اللي بيتارجت ان البنت لازم تكون بمواصفات شكليه معينه، شعر طول معين، شايفه ان ده حقه عادي؟
2: طبعا حقه، وانا حقي برضو ان انا ارفضك عشان شكلك مش عاجبني. بس اصلا بلاقي ناس بقول لك ايه، انا شفت المشجعات ما اعرفش بتاعت ايه. طب حضرتك انا مش بتري على حد، بس انا قبل ما اطلب مواصفات معينه ابص لنفسي الاول في المرايه. يعني كده ما يبقاش مثلا حضرتك كشك

0: هذه الفنانة اللامعة بمواصفات معينة وعايز مراتك زيها، اصرف وخليها زيها، ادفع لها بقى السكين كير وال
1: لا ما يصرف، هو يبقى توم كروز
0: برضو وارد عايز
1: عادي مشكلة يعني. ما هي اصلا مش كده يعني، عشان عايز مثلا واحدة مثلا بصفات ميزن، هنقول مثلا
0: مثلا
1: فحضرتك مطلوب منك ان انت تبقى بالنسبة للاشخاص الاخرين مثلا براد بيت مثلا،
0: دي مطبقة على
1: لا
0: على قنوات الافلام.
1: لا والله خالص، انا بقالي فتره برضو
0: دي مقطع كل حاجه، الحمد لله ما قطعتناش لحد دلوقتي.
1: لا والله متابع اليوتيوب بس.
0: طب الحمد لله. طيب بصوا يا جماعه، من الاخر كده بغض النظر عن اي هزار وعن اي حاجه، كل واحد من حقه يختار عادي مواصفات في شريك حياته، دي حاجه عاديه جدا. لكن الاهم بقى نبص للشخص اللي هيعيش معانا بقى، لطباعه الشخصيه، ل
1: وشريك حياه معنى الكلمه، مش شريك حياه، لا
0: شريك الرحله كلها
1: بالظبط.
0: احنا قلنا كنز
1: هل الرحلة. ده الشخص اللي انت عايز تعيش معاه لاخر يوم في عمرك، حابب تنهي يعني. ما هو برضو الاختيار ده مش سهل، عشان كده دايما وفي مشكله اكبر يا جماعه، يعني في ناس بتتجوز عشان عايزين يتجوزوا. طب انتوا مستعدين ان انتوا تجيبوا اطفال وتربوا اطفال؟ ما هو يعني انت مش معنىك تتجوز انك تخلف حضرتك، انت لازم تبقى عارف ان انت تربي،
0: لازم تبقى شخص مسؤول
1: بالظبط بالظبط،
0: عندك الوعي النفسي وال
1: وهي نفس بالظبط، وهي الشخصيه نفسها برضو، هل هي تقدر تبقى ام وتربي؟ ما هو التربيه دي بتقع على عاتق الرجل والمراه. فانت انا بختار اب وهو بيختار ام، لازم يبقى ده
0: مظبوط. احنا كنا معاكم النهارده يا جماعه ياسمين محفوظ ومي قف اللي انت شايفه، كنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده، وهتوحشونا جدا لحد ما نتقابل تاني قريب
1: ان شاء الله.
0: باي باي.
1: باي باي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: This is my job and this is what I do.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة. وأكد الوزيران أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة، وذلك في إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين مصر وقطر. وأكد الوزيران خلال اللقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين. وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شددا على أهمية خفض التصعيد واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. مصر أعربت عن خالص التعازي للحكومة والشعب السوري الشقيق في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور بدمشق وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص المواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا في القطاع منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صرح بأن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو 2 عامين، وأشار أن هذا المستوى يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج. ورياضيا، نادي الزمالك تلقى اختارا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بحصوله على الرخصة الافريقية وتأكيد مشاركته في دوري الابطال في الموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 33.
1: الدقيقة الاولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. أول امبارح كنت بتكلم مع صديق مثقف جدا، فبقول له درجة الحرارة عالية جدا جدا جدا، فقال لي حكاية طريفة كده. أنا كنت بسأله بقول له هو مولد النبوي إمتى؟ قال لي خد بالك المولد النبوي الشهر الجاي في ربيع. بس عايز أقول لك على حاجة، إنه شهر صفر اللي إحنا فيه ده شهر عظيم، ودي كانت معلومة لأول مرة أسمعها، رغم إن أنا يعني في المنطقة دي يعني إيه عندي يعني عندي شوية قراية شوية. قال لي صفر كان زمان، صفر النبي صلى الله عليه وسلم سماه صفر الخير، صفر الخير. فقوله ليه؟ قال لي قبل البعثة كان قريش والعرب كانوا بيتشائموا جدا من شهر صفر جدا، لأنه كان بيجي في الحر، فبيشوفوا أنه الحر الشديد أذى، فبيعتبروه أن هو شهر كله شر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أول ما جوم أول ما جه وقالوا له جه شهر صفر، فقالوا له ده شهر كله شر وكله بيقول وكله بيتشائم منه، قال بالعكس ده صفر ده شهر الخير، فسموه المسلمين سموه صفر الخير. فاحنا في شهر صفر الخير المؤهل والمؤدي الى شهر ربيع اللي هو الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انا معايا في الاستوديو ضيف عزيز جدا عليا، هو مفكر قدير، مفكر من المفكرين التقال يعني، مفكر تقيل يعني. هو بس ايه عنده مشكله صغيره، هو ما بيحبش تسويق يعني، هو مفكر على الهادي. انا هو اصدقاء من سنين طويله، انا اثرت ان انا اسلم عليه واجيبه الراديو 90 ويبقى ضيفنا من النهارده عشان اسلم عليه ونستطلع اخبار المنطقه من خلاله. ضيفي هو الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمد مصطفى ابو شامه. دكتور محمد هو مدير منتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، مثقف المثقفين المصريين تقدر عليهم تقول عليهم مستخبين كده، لان هو بطبعه هادي صامت، بيكتب في صمت ويتامل في صمت. احنا جايبينه النهارده عشان نساله عن المنطقه رايحه على فين، الشرق الاوسط رايحه على فين، ماذا بعد اندلاع الحرب، ماذا بعد يعني رقعه اتساع، رقعه الصراع اتسعت اكثر. ودي لو تفتكروا زمان تاني او تالت يوم من 7 اكتوبر في 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج كده في تصريح لي قال حذر من اتساع دائرة الصراع في بدري بدري اول ما حدثت احداث اكتوبر، حذر من اتساع دائرة الصراع. زاد الصراع على اشده بيقف غزة، دمرت غزة، زاد الصراع على اشده دمرت لبنان الجنوب، زاد الصراع على اشده في سوريا وعرفتوا اللي حصل في سوريا، زاد الصراع على اشده في اليمن، زاد الصراع على اشده حتى وصلنا الى الحرب على ايران، واحنا منطقتنا في الخليج هي اول منطقة اديرت وعلى كذلك. دكتور محمد كل سنة طيب.
1: وحاك طيب استاذ احمد، وشكر جدا على المقدمة الطيبة وعلى الدعوة الكريمة بالحضور يعني مع حضرتك في هذا الحوار الطيب ان شاء الله.
0: احنا بنسعد بك دكتور محمد.
1: ربنا خليك، انا اللي بسعد يا صديقي.
0: المنطقة رايحة على فين؟
1: هو بعد المقدمة الدينية الجميلة اللي ابتديت بيها
0: انا بس حابب الناس تسافر بس
1: وسفر الخير، صعب ان انا اقول عكس كده بقى دلوقتي. فان شاء الله خير يعني، طبعا اكيد، بس يعني يعني قبل ما نقول رايحة على فين نقول ايه اللي بيحصل اصلا يعني.
0: تمام.
1: الناس كلها بتتكلم على تفاصيل وعمليات عسكرية و الى اخره، بس الناس مش فاهمة ما ورائيات ما يجري واخدنا على فين في المجمل، مش في تفاصيل ان المنطقة الفلانية بتضرب او ان العمليات العسكرية بقى لها 14 يوم شغالة. لا، احنا من فبراير اللي فات في ازمة كبيرة هتكون نقطة تحول تاريخية مش في الشرق الاوسط بس في العالم كله على مستويات متعددة. الشرق الاوسط بطبعه يعني منطقة يعني شهدت طوال القرن الاخير على الاقل يعني نقاط تحول مهمة جدا في تاريخ العالم.
0: من 67 نقول مثلا
1: يعني 67 طبعا كان تحول مهم، يمكن بتاريخ مصر يمكن يكون اكتر. لكن انا يمكن اخدك لفترة اقرب لانها مرتبطة باللي بيحصل النهاردة. حرب تحرير الكويت سنة 90 انا شايف انها نقطة التحول الاهم في تاريخ العالم وقتها، لانها بداية السيادة الامريكية المطلقة. اللي حصل في حرب الخليج الثانية
0: في نفس السنة طبعا انهار الاتحاد السوفيتي مش كده؟
1: يعني الاتحاد السوفيتي كان
0: 91
1: ابتدى 90 89 90
0: هو انهار 91
1: 91 بالكامل يعني
0: بالظبط
1: السقوط الكامل لكن احنا بنتكلم على سقوط حرب برلين 89 على بداية
0: دي كانت المشاهد اللي قبل قبل الانهيار
1: اللي جسد السيادة الأمريكية مش سقوط الاتحاد السوفيتي بس يعني الترجمة الفعلية لأن أمريكا هي القوى المطلقة في العالم هو ما جاء في حرب تحرير الكويت واللي مش منتبه كويس للقصة دي أنا برجعه للذكريات كده وبقوله أن العراق وقتها كان أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط
0: في المنطقة كلها
1: بلا منازع وأقوى قوة عسكرية مش من عنديات العراق بس لأن كان كل الدول العربية بتحشد في العراق لمواجهة الخطأ المتمثل في التمدد الإيراني وما جاء من الثورة الإسلامية في إيران في ذاك الوقت. الحقيقة أن اللي حصل في هذه الحرب كان مدهش أن الولايات المتحدة الأمريكية
0: كان حرب الخليج الأولى
1: الأولى دي كانت العراق وإيران
0: لا أربكان الحرب اللي هي
1: الثانية
0: تحرير الكويت
1: تحرير الكويت
0: صح كده؟
1: ما جاء في هذه الحرب من مفاجآت أدهشت العالم احنا كنا نفتكر وقتها كنا شباب صغيرة لسه وبنتفرج على الحياة ومش فاهمين ايه اللي بيحصل فيها لكن بعد كده لما قرينا بسنين وشفنا ايه اللي حصل في الحرب دي ان بداية دخول الأسلحة الذكية من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي كانت بتحتكرها في الوقت ده في العالم من طيارات ومن صواريخ وكنا نسمع بقى عن الايه الضربات الذكية واستهداف مناطق بعينها واستهداف أهداف بعينها الصدمة اللي أحدثتها الولايات المتحدة الأمريكية في انها حرارة الكويت باقل قدر من الخسائر في الوقت ده الولايات المتحدة الأمريكية سقط منها 149 قتيل فقط
0: لغير
1: فقط لغير ونجحت في تحرير الكويت ونجحت في يعني بس اخضاع العالم كله
0: بس هي معها تحالف مش كده
1: التحالف ده ما عملش اي حاجه التحالف ده كان حشد في الخلفيه
0: حشد قانوني
1: حشد قانوني ودولي لكن في الفعل الضربات العسكريه اللي تبعها العالم واللي شافها على السي ان ان لو تفتكر وقتها شاف معجزة عسكرية غير مسبوقة الولايات المتحدة كانت بتحتكر هذه الأنواع من الأسلحة الذكية اللي كانت بالنسبة لنا حاجة يعني فوق الخيال بعد 30 سنة أو 36 سنة بالضبط احنا بنتكلم 36 سنة النهاردة كويس احتكار هذه الأسلحة ما بقاش في الولايات المتحدة الأمريكية بقى العالم كله موجود عنده مثل هذه الأسلحة الذكية مفيش شك ان الولايات المتحدة طورت سلاحها مفيش شك ان الولايات المتحدة الأمريكية عندها قدرة عسكرية هائلة لكن في نفس الوقت الدول العالم المختلفة كويس بما فيهم مصر وما فيهم الدول العربية وما فيهم إيران بطبيعة الحال كويس نجحوا في ان هم يطوروا او يستفيدوا بفعل العولمة وبفعل انتقال التكنولوجيا الحديثة للعالم كله في ان هم يطوروا ادواتهم بعضك في الردع وبقى عندهم شيء يقاوموا به وهنا نقطة التحول الثانية بقى يعني إذا كان في 90 حصل نقطة التحول النهاردة بيحصل نقطة التحول مختلفة بسبب اللي بيحصل بسبب المقاومة اللي التصدي اللي حاصل من جانب دولة إيران للقوة الغاشمة الأمريكية اللي مش قادرة تحسم المعركة لغاية النهاردة وهي دي النقطة الأولانية اللي أنا عايز أقف قدامك معاها أن أنا أمام ملمح مهم
0: بس هي مش قادرة ومش عايزة
1: لا مش قادرة احنا امام معنى مهم جدا انا بسميته في احدى المقالات اسمه الحسم المستحيل الولايات المتحده الامريكيه امام
0: يعني انا هسالك سؤال بديهي طب هي في قدره عسكريه تماثل الولايات المتحده الامريكيه الاجابه لا صح كده طب فين هنا عدم القدره
1: عدم القدره ان احنا شايفين احنا بقى لنا يعني انا هستبعد كل الفتره السابقه لمذكرات التفاهم لكن احنا بقى لنا 14 يوم
0: طبعاً.
1: اعلن فيه الرئيس الامريكي رفع مستوى الضربات العسكريه
0: صحيح
1: بقى 14 يوم بيضرب يعني بقوه وبعنف شديد جدا ومستهدف اهداف المفترض انها حيويه وضرب للبنى التحتيه بعد 14 يوم اللي حصل اعلن امبارح ان صابه ونفد وفي نفس الجمله في نفس الحديث اللي هو بيتكلم فيه وبيقول ان صابه ونفد وانه الضربه لسه ما بداتش وانه لسه بيشايل ايران كتير يعني
0: بس فتح باب في رؤية مقابلة أنا هقولها لك برضو اسمح لي يعني إنه إنه إنه الخليج دول الخليج وهي ذات تأثير ونفوذ كبير على الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترفض الإجهاز على إيران لأنه الإجهاز على إيران دي بلد كبيرة بلد 90 مليون بلد 1,650,000 كيلومتر بلد ضخمة عملاقة هذه البلد لو دمرت كما دمرت العراق من قبل الذي يدفع الثمن هو الخليج. انت 90 مليون هيروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ ال ال ال الواقف امام التدمير المباشر لايران الخليج. ده كلام ده كلام واضح جدا، وكل وزراء الخارجيه قالوا هم عايزين يغيروا النظام، عايزين يضعفوا، يرغموا ايران على عده اشياء من ضمنها التخلي عن اليورانيوم، فتح مضيق هرمز وما شابه. في المقابل الايران حتى اليوم طبعا في العرف الايراني هي لم تهزم، لكن القدرات الهائله، ولو تركت المساله للولايات المتحده واسرائيل اتصور اسرائيل نفسها كما تخلص على ايران. لكن ماذا بعد؟ ما هو خد بالك العالم برضو هم في ال 20 سنه الاخيره دول راحوا العراق، اسقطوا الدوله واسقطوا الجيش واسقطوا كل شيء. ايه اللي حصل؟ دوله فاشله، مشكله وبندفع ثمنها حتى الان.
1: دوله هشه مش فاشله،
0: ما فيش دوله يعني. على الحقيقه فيش دوله. ده راجل ده الاسبوع اللي فات وكيل وزاره انت عارف حاول يقول له عارف ايه وكيل وزاره اللي هو حاطط بتاع ده
1: براميل
0: حاط 200 كيلو ذهب و 138 مليار دينار عراقي و 24 مليار دولار حاططهم في خيش وقش. يعني بكلمك يعني مع الاحترام
1: مشهد مأساوي طبعا،
0: مشهد مأساوي. يعني انت بتتكلم على بعد قد ايه بقى؟ انت بعد 23 سنه
1: من سنة بالضبط.
0: يعني اقصد انا دي رؤيه مقابله، يعني ايه رايك في الكلام ده؟
1: لا انا هتفق معاك في جزئيه فيها، ان بالفعل كان الدول العربيه كلها بلا استثناء كانت ضد يعني اسقاط النظام الايراني وتفكيك الدوله الايرانيه على غرار ما حصل في تلاعب اخرى. يعني احنا عندنا نماذج للتعامل مع الدول المريقه من وجهه النظر الامريكيه. ما جرى في سوريا على سبيل المثال من تفكيك للدوله، ما جرى في العراق من اسقاط النظام وتفكيك الدوله وتقسيمها وتحولها الى ولايات يعني بينها بينها شراكه كونفدراليه بس في النهايه، او فدراليه ايهما يعني، بس في النهايه تفكيك سلطه الدوله. يعني الحقيقه ان الدول العربيه في البدايه كانت رافضه ده، بس المستجد اللي حصل من يعني بعد ايام الحرب، الاعتداءات الايرانيه المستمره واللي بقت اشرس في ال 14 يوم اللي فاتوا بالمناسبه. يعني احنا بنتكلم قبل كده كان بيقولوا انه بيضربوا قواعد عسكريه.
0: بالظبط كده.
1: في ال 14 يوم اللي فاتت ايران كانت بتستهدف بنا تحتيه
0: في الدول، صحيح يعني
1: صحيح، الكويت تحديدا والبحرين بشكل اساسي. فانت بتتكلم على اعتداء اكبر من اي تفكير بالنسبه للدول دي. طيب احنا اعتقد ان الضغط العربي دلوقتي او الضغط الخليجي مش بان ايران ما تتفككش او تتفكك او ما يسقطش النظام، بان هذه الحرب يجب ان تنتهي.
0: يجب ان تنتهي. بالظبط كده.
1: وقت ممكن ان ده بيضرب مصالح دول،
0: صحيح صحيح،
1: وبيضرب يعني دول شيدت وتنميه حصلت في
0: صحيح صحيح
1: في هذا في هذه المنطقه كانت كبيره
0: على مدار 50 سنه طبعا.
1: وكلنا كعرب بنستفيد منها طبعًا. وكلنا كعرب يعني تحقق بسببها يعني كتير بالنسبه لنا جميعا. واعتقد ان مصر حريصه طوال الوقت على هذه المساله، ورئيس في كل المناسبات بيعلن رفضه لهذه الاعتداءات. وطبعا حضرتك عارف اكيد التواجد المصري يعني
0: صحيح
1: في هذه المسائل دفاعا عن اشقائنا في دول الخليج عامل ازاي. في النهايه مش مقبول استمرار هذا العدوان تحت اي شكل. هل بقى الولايات المتحده قادره تحسمه؟ هل اسرائيل لو تدخلت هتقدر تحسمه؟ انا في ظني ان المساله اعقد من كده بكتير، واعقد للسبب اللي انا ابتديت بيه كلامي مع حضرتك، ان معادله القوه اختلفت. مش شرط تبقى بتمتلك قوه عسكريه مطلقه عشان تقدر صحيح. تحسم المعركة وتحقق نصر سياسي. الولايات المتحدة الأمريكية يعني رغم ان احنا عارفين دونالد ترامب يعني هو عنده يعني جموح وساعات يطلع يعمل بيحب الشو بشكل او باخر، لكن هو حتى اللحظة لا يستطيع ان يعلن انه انتصر في ايران باي
0: هو سياسي. اعلن كذا مرة على فكرة هل انتصر
1: لا بيقول ان احنا عملنا وعملنا وعملنا، لكن ما بيعلنش انتصار كامل في ايران، لانه لازال الامور كلها معلقة نتيجة ان هذه الدولة تمتلك عدة مقاومات، تمتلك تاريخ طويل من التحمل في الضغوط الاقتصادية
0: اللي كانت مفروضة عليها 79 في
1: حالة 79 تمتلك جغرافيا خاصة بيها. يعني هي دي ما ملهاش سبب، ملهاش مش صاحبة فضل فيها
0: لا خالص.
1: تمتلك يعني نظام عقائدي مبني على قوة طبقات مركبة كويس، مكنته من انه لما يسقط او يختال صف اول من القيادات يقدر يستمر بشكل او باخر وبصيغه. رغم ان المجموعه اللي موجوده دلوقتي يمكن الشيء الوحيد اللي ممكن نتفق مع ترامب فيه انها مجموعه مشتته وغير قادره على اداره الامور بالشكل الصحيح. ليه بقى ودين ان بقى للنقطه الثانيه المهمه ان القرار الايراني قرار مختطف. ليه مختطف؟ لأن المجموعة اللي موجودة دي مجموعة لم تضاب بشكل أو بآخر على الحكم، يعني كلهم كانوا صف تاني وصف تالت ما عندهمش المسؤولية الكاملة. كان في الصف الأول الموجود أسماء مهمة عندها فكر إنها في لحظة ما ممكن تغير.
0: هم دول أصحاب القرار؟
1: المشكلة إن القرار مشتت أصلا، لأن مفيش مركزية في القرار، في تفكيك للسلطة كي تضاء المعارك، لكن مش تضاء الدولة وتضاء المعارك دي بقى. ما انت بعد ما تعمل تخش في معارك او تتحمل وتمشي في الاستنزاف بتاعك ده، محتاج تتنقل لمائدة التفاوض، محتاج تتنقل لانك انت لحل بقى. ما يعني انا حل الموضوع ازاي؟ مش هفضل طول عمرنا في حرب، يعني في شكل من اشكال التفاوض بتحصل. المشكلة الحقيقية ان المفاوض الايراني رغم وصول مجموعات كبيرة، يعني مثلا في اسلام اباد واحد لما راح الوفد الايراني كان وفد عدده كبير جدا،
0: كان 70
1: مساله وكانت مساله مثيره لانتباه الامريكان والاعلام الامريكي، قعد
0: كان 73
1: فرح. 73 عدد كبير جدا
0: فرح.
1: وده بيعكس يعني هو الايرانيين حاولوا يوظفوا الموضوع لك احنا رايحين بقى بكل الفنيين والملفات كلها ومش لا، ده بيعكس عدم ثقه. خد بالك انا كل واحد بعت واحد من عشان
0: واحد
1: عشان يعني يبقى مطمن. بالظبط كده بالظبط. فانت بتتكلم على مشهد عبسي، يعني ما انتش محتاج في الوفود التفاوضيه. يعني انت شوف انت اعتى المفاوضات في العالم كلها ما كانش فيها وفود من 73
0: كل دول القرار مش معاهم
1: بالظبط،
0: قرار هناك
1: القرار مع مين بالظبط انت بعدك مش عارف. انت بتتكلم على مرشد غائب كويس، على قياده خفيه في الحرس السوي، اسماء كتير معروفه كويس، بس في النهايه ما انتش عارف مين فيهم اللي بيقود بالظبط، ومين فيهم اللي بيقود وهواه رايح فين. خد بالك بقى من دي اشكاليه تانية، ان البلد دي اجهزه المخابرات العالميه الكبرى قعدت تشتغل عليها سنين طويله، وصلنا لدرجه ان اسرائيل بتعلن، وده بيتنشر في نيويورك تايمز واحده من كبريات الصحف الامريكيه، بتقول ان كان في محاوله لتجنيد رئيس سابق احمد نجاد.
0: صحيح
1: كويس. فبالك بقى
0: غريب ان هو نفش مش كده؟
1: لا تمنف
0: هو نفى. هو نفى
1: يعني لا هو اصلا ملوش تصريحات رسميه من سنوات طويله او ملوش اي
0: لا، بس امر يتعلق بيه اصل الصحافه العالميه سالت
1: الوكاله الانباء الرسميه نفت
0: على لسانه ولا الدوله؟
1: لا الدوله
0: بس خد بالك النفي ده بعد اسبوع
1: بعد
0: لا ده الصحافه العالميه تسال هو ليه
1: الموضوع اتنشر من فتره من حوالي شهر، بس تفاصيل لسه من خلال الاسبوع اللي فات ده بتبدا التفاصيل كامله ازاي ده كان هيتم وايه المحاوله وتفاصيلها وقراءه في المشهد بالكامل يعني. فانت قيس على كده دي المحاوله اللي فشلت، فكم محاوله ممكن تكون نجحت ومين اصلا ممكن يكون شغال لحساب مين. ده اللي بتكلم على مستوى العماله. في مستوى تاني من مستويات محدش بيتكلم فيه خالص، هي فكره ان الصين وروسيا حليفين لايران وعاملين حالة احتواء بالكامل لإيران نتيجة ان سنين طويلة البلد دي في حالة حصار اقتصادي وحصار سياسي. مين بيدعمها بس غير الصين وروسيا؟ فالعلاقات قوية بين القادة كويس، فأكيد بطبيعة الحال هتلاقي فيه تحالفات، حتى لو في لو ما فيش يعني ولاءات حقيقة يعني مباشرة، لكن في ايه ميل نسبي للجانب الروسي او للجانب الصيني. فانت بتتكلم على دولة او مائدة إدارة في البلد دلوقتي نتيجة الـ يعني تباين الأجيال الموجودة مشتتة.
0: بس مشتتة ولا انتحارية؟
1: لا انتحارية، ده مدى جزء من السيكولوجية.
0: يعني
1: كل الوقت
0: انت بتكلم على انت بتقاتل يعني دولة كبيرة جدا، انت عايز تدمر بلدك، وبعدين هو وضعي اكثر مرة المفاوضات، وبعدين يعني انت فاهم المقصود ايه؟
1: خد بالك ان طول امد الحرب
0: ده في صالح ايران
1: بيوجع
0: اكثر،
1: لا وبينشط الفكره دي وبيدعمها، مش دعمها عند ايران بس لا ده بينقلها في العالم كله وبيصدها للعالم كله، ان الدوله العظمى دي ممكن يبقى في مقاومه ليها، انك ممكن تقدر تتحدى
0: يجوز يعني
1: نجاح. وخد بالك ده بس صراع دلوقتي، الصراع ما بقاش على نووي وهومز،
0: لا
1: الصراع بقى على كبرياء دوله كبيره
0: صحيح.
1: عظمى
0: صحيح،
1: وعلى انتصار مشروع المقاومه.
0: ده ممكن يدفعنا الى ترامب يرتكب حماقه.
1: المشكلة انك يعني في بعض الاحيان ساعات بتحس انه هو بالفعل بيرتكب حماقة، وان الصين وروسيا بيستدرجوا الولايات المتحدة لحرب طويلة
0: زي اللي حصل استدراج مع اوكرانيا،
1: زي اللي حصل من الناحية التانية لما امريكا استدرجت روسيا لحرب طويلة في اوكرانيا. فبعضك المشهد ممكن تبقى تشوفه من الزاوية دي تلاقيه حاصل بالفعل. الولايات المتحدة الامريكية انت بتتكلم دي اطول فترة الجيش الامريكي بيحارب بقى بلاده، في حرب متصله من فبراير لغايه النهارده.
0: انت لو شئت الدقه اقول من يونيو، من 25 يونيو 2025
1: صحيح.
0: دي كانت اول ضربه عسكريه
1: لل... يعني انت بتتكلم
0: حرب 12 يوم
1: على على فتره طويله جدا كويس، طويت الجيش الامريكي فيها واستمرار فيها.
0: يعني في اكثر من تقارير بتقول ان هو يعني خدع في مساله انه اسرائيل
1: البدايه،
0: اسرائيل خدعته
1: دي حقيقة.
0: انه سريعا سيتم الانتهاء منه.
1: ده كلام، لا ده كلام اتقال فعلا
0: صح كده. ده كلام وغرر بيه على على
1: ان الموضوع
0: على طريقه مادورو في فنزويلا. يعني انت ممكن
1: تعمل ده. هي دي خدعت،
0: واول طلعه خدعت اكثر لما قتل المرشد. فظن انه ايه
1: ممكن يخلص الموضوع بسرعه وتنتهي القصه ويبقى بطول ايران
0: بالظبط كده
1: بتاعنا.
0: وحتى استعجل هو بسرعه زي روبوت واحد كده، استعجل لك هاخد البترول وابيعه وهبيعه للايرانيين وهبيعه للصينيين. قال كده قال كده استعجل يعني.
1: صحيح.
0: نكمل بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمد مصطفى ابو شامه، مدير منتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. بعد الفاصل بنسأل سؤال مهم وكبير، المنطقة منطقة الشرق الأوسط رايحة على فين؟ بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جداً. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعاً عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيه. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن الأثريين أكدوا إن اسم كيمت اللي كان بيطلق على مصر في المصادر القديمة ما هو إلا تعبير عن ديل التمساح اللي رسموا المصر القديمة على المعابد وفي البرديات، ده كمان حنط مومياواته، يعني إحنا كمان اكتشفنا مومياوات للتمساح، وده تعبير عن الأرض السمراء القوية سابهولنا المصر القديم. المؤرخ الأثري فرانسيس أمين صرح بأنه المصري القديم عبد التمساح وخلاه إله يعرف باسم الإله سوبك، وكان بينظر للتمساح على أنه بيتنبأ بالفيضان، ومن هنا جه تقديس المصري القديم للتمساح. الحقيقة كان في اعتقاد قديم بأن وجود خضرار يعني لون أخضر حوالين عيون التمساح هو بداية لانتظار الفيضان. أما في اللغة الفرعونية القديمة كان اسم التمساح مسح، وكان الحقيقة أنه في كمان اعتقاد بأن التمساح رمز العقاب وأنه هياخد المذنبين للجحيم، لأن المصري القديم كان بيعتقد أن المذنب والمخطئ بيأكلوا وحش في الآخرة، عشان كده أطلق عليه اسم عمعمت، وكان موجود كمان في رسومات الثواب والعقاب عند المصري القديم. وكان من عادات المصري القديم انه يرمي تمثال من الخشب على هيئة تمساح لنهر النيل، وده الطقس اللي تحول الأسطورة الشهيرة اللي بتحكي إلقاء عروس في نهر النيل، وده يلغي تماما فكرة إلقاء بنت في نهر النيل. الحقيقة ان المصري القديم كان بيرمي تمساح من الخشب لنهر النيل. المصريين القدماء قدسوا الإله سوبك اللي بيرمز للتمساح، وبردية ويستكار اللي كانت موجودة في عهد الملك سنافرو والد الملك خوفو انه كان في نوع من التماسيح بيسميه المصري القديم التمساح الطقسي، والتمساح الطقسي ده كان بيربى في المعابد الفرعونية القديمة وبيتم تحنيطه بعد ما يموت، وكان له كهنة مخصصون لتحنيطه. والحقيقة كمان في هذه المعابد كان التمساح الطقسي يقدم كقرابين صغيرة محنطة للإله. وسنة 68 في قرية الدهامشة اتبع المركز أرمنت بالأقصر عثر على بئر فيه مجموعة من التماثيل للإله سوبك اللي بيرمز له التمساح، ومنها تمثال بيعود لعصر ابن حطب الثالث، ومنها كمان تمثاله الشهير وهو بيقدم رمز الحياة للملك، والتمثال ده موجود حاليا في متحف الأقصر. وزي ما قلنا ان كتاب التاريخ مليان ورق ورق، انا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم مع ضيفي وصديقي العزيز الكاتب الصحفي الدكتور محمد مصطفى أبو شامة، مدير منتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. كنت بسأله سؤال مهم. المنطقة رايحة على فين؟ هو خبير استراتيجي مفكر ثقيل، يعني بنسأل المنطقة الحرب رايحة على فين؟ احنا في التوتر ده من يونيو 25، فاكرين 12 يوم صعود الأزمة صعدت إلى أعلى مستوى ليها، جينا في فبراير دخلنا في حرب مباشرة. من فبراير لحد الآن احنا في شهر يونيو وما زالت الأصداء
2: آخر أسبوع من يوليو.
1: إحنا خلاص تتكلم عن داخلين 5 شهور توتر، أعلى درجات توتر. تفضل، كنا نتكلم قبل الفاصل يا دكتور محمد.
2: الحرب راح على فين بقى؟ سؤالك بقى المهم اللي أنت سألته. وقبل ما أجاوب عليه بس هقول على حاجة أخيرة، إن الملمح، أنا قلت لك ملمحين للحرب في هذه المشهد في الشرق الأوسط. الملمح الأولاني إن الحرب دي يمكن نضعها تحت شعار الحسم المستحيل. أمريكا ما تملكش الحسم بشكل قاطع حتى
1: اللحظة،
2: لأن كلفة الحسم لازم تدخلش بقوات بهائية. دخولها بقوات بهائية طبعا دي مسألة يعني عندهم
1: في كلام ان هم عايزين بيدفعوا لقوات الأكراد ومشابه
2: اللي حصل، وقال ان الأكراد خدوا السلاح لان بينهم يعني
1: خلافات، وقفت في الموضوع
2: بينهم خلافات في الموضوع ده. الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام ده مش من عندياتنا احنا في مصر بقى، انا عايز اقول لك لو واجهت الاعلام الامريكي في ال4 شهور اللي فاتوا تحديدا هتجد بكائيات
1: على
2: حرب فيتنام، الغزو الامريكي
1: لأفغانستان
2: والتجاوب المائية في البلدين، وحتى اللي بقى احنا كنا بنتكلم على ايه، حرب تحرير الكويت اللي هي اسمها حرب الخليج الثانية، انها كانت يعني فرصة لبسط سيادة الولايات المتحدة الامريكية. التجربة بقى في 2003 كانت كاسة بالنسبة للولايات المتحدة، ما كانتش حاجة كويسة يعني. اتورطت في العراق سنوات طويلة
1: جندي امريكي
2: وخسائر طول الوقت وقصص يعني مرعبة يعني حصلت لهم
1: حاضرة
2: بالظبط. فالتلات تجاوب دول، فيتنام، افغانستان، العراق، الاعلام الامريكي بيغني بيهم وقصص عماله تقول
1: غير شويه هزام صغيره في الصومال كده
2: يعني بس حاجات كده يعني بس لا بس دول دول اللي كانوا يعني وجعوا. ودي الكوابيس اللي عايشها ترامب بقى، انه ممكن يكون هيعيش واحده من شبه دول بشكل او باخر، فهو مش عايز يخش في التجربه دي تانية. وكمان حصل له حاجه في النص كده، يمكن كان التغير عمل تغير، عمل تغير شويه في سير المعارك لما الطيار اللي حصل انها سقطت في العمليات العسكريه وعرفوا يجيبوا الطيار وفضل دي هبكت دونالد ترامب وايقظت بعضك عقده تانية عنده هي عقده كارتر بعضك
1: فكره
2: انه ياخدوا عينه منه او بتبقى مشكله كبيره بالنسبه، فهو انه يخش في المساحه دي يعني مساله صعبه جدا. فهو احنا بنتكلم هنا في حسم مستحيل، في المقابل في قرار ايراني مختطف مشتت كويس. الملمح الاخير في هذا المشهد هو تحول العالم او يعني ظهور ما يسمى بقى بجغرافيا الاختناق او حرب الممرات التجاريه، هي اللي هتبقى ايه القادم في مستقبل العالم فيما يتعلق بالصراعات الدوليه. وتجربه هرمز لو لم تحسم بشكل قاطع هتشجع اخرين، وهتبتدي تظهر اسماء لممرات في العالم كله، وهيبتدي تهديد القوى الكبرى من قبل مجموعات صغيره وجماعات خارجه عن القانون ودول مارقه، وهنشوف بقى ايه العجب في العالم كله. فدول الثلاث ملامح رئيسيه اللي محطوطين على اجنده او على طاوله الرئيس الامريكي وعلى طاوله كل رؤساء وزعماء العالم بيتفرجوا على المشهد زينا كده وبيتكلموا وبيدوروا على مخرج او باب خلفي للرئيس الامريكي عشان يخرج، باب خروج يخرج من هذه الازمه، لانه بالفعل مش عارف
1: بس يخرج. الخروج بدون الحسم مشكله كبيره جدا.
2: ما هو ما ينفعش يخرج بدون حسم.

0: زي ما قلت لحضرتك الواقعه دلوقتي انه لو خرج بلا حسم برضك انت بتتكلم على تشجيع لفكرتين، عوده مشروع المقاومه ان الضعيف يقدر يقاوم القوي، وخش بقى عندك في استنساخ
1: صحيح
0: للتجربه دي في قصص كتير قوي. الامر الثاني هو الاستغلال كل ما هو مضايق وممرات بحريه في العالم للتاثير على الفقير، هيذبح الغني بعد كده.
1: لا، وحتى المنطقه الخليجيه هتعيش في ازمه ان كده ايران اصبح بلطجي رسمي سيطر على مضيق هرمز بالمخالفه لكل القوانين، يعني كده في مشكله كبيره.
0: طبعا طبعا انت بتتكلم على واقع جديد هنعيشه بعد هذه التجربه ان لم تفلح الولايات المتحده الامريكيه في استعاده.
1: في تقديرك ده يفلح؟
0: والله مش باين لغايه دلوقتي اللي حاصل. احنا عندنا حادثين او حدثين هيحصلوا خلال هذا الاسبوع ربما يعول عليهم الكثير في قادم الايام في هذه الحرب. الحدث الاولاني هو زياره نتنياهو للبيت الابيض يوم الثلاثاء القادم وما سيحمله في جعبته من هو ده اللي بيطلع من جابه العفاريت. فممكن
1: بس هسألك سؤال معلش دكتور كده، هو ايران ضربت الاسبوع اللي فات في خليج العقبة اللي قتل فيها الجنديين صح كده؟
0: صحيح
1: صح كده؟ على بعد 23 كيلو اسرائيل، الصاروخ ليه ما راحش اسرائيل؟
0: ده سؤال مهم، سؤال اهم برضه. كويس، ليه اسرائيل ما اشتركتش في
1: لا اسرائيل ما اشتركتش دي هو عشان الكلام واضح انه امريكا خليك انت وهنخلص الحكايه وننس.
0: ليه؟
1: ما هو اسرائيل ما اشتركتش ليه؟ ما
0: انا بسالك.
1: ما انا برد عليك.
0: ما هو ده اللغز، ليه اسرائيل ما ضربتش وليه ايران ما ردتش؟
1: اسرائيل ما ضربتش عشان الولايات المتحده ارادت ان هي تستخلص الحكايه وتنجز عشان تحل المشكله. مش عارفه هي مش عارفه
0: يا عزيزي. الولايات المتحده الامريكيه دي قعدت 39 يوم هي واسرائيل بيضربوا
1: ايران. صح، حصل
0: وما عرفتش تسلم.
1: صح كده.
0: يعني وصلوا في النهايه انه قعدوا يتحايلوا على ايران عشان تقعد على مده التفاوض.
1: طب خلاص جاوب لي انت بقى،
0: غياب اسرائيل عن المشهد لغز حتى اللحظه، غياب عن اسرائيل عن المشهد سواء هي بتضرب او بتضرب.
1: مفهوم.
0: بيقول ان في اتفاقات او في قواعد، يعني ده نسميها ايه تأدبا، يعني ان في قواعد اشتباك بين الاطراف المتصارعه في الشرق الاوسط. قواعد الاشتباك دي بتقول ان اسرائيل ما تخشش دلوقتي، تخش دلوقتي، تخش امتى. فاقصد ان المساله ما دي برضه
1: جزء دي بين ايران بين الولايات المتحده واسرائيل
0: وايران. ما بتضربش، يعني اذا كنا احنا طول الوقت ايران بتتكلم ان انا عايز اضرب المصالح الامريكيه.
1: صحيح.
0: وانا يمكن كنت بتكلم بهزه مع على الهواء في احدى الفضائيات المصريه، يعني بقول لهم يا جماعه دلوقتي احنا بقى لنا 3 ايام اسرائيل مجننه امريكا على مطار بن جوريون وعايزه تفضيه من طاقات التزود بالوقود. في هدف معلن اكتر من
1: لا
0: كده؟
1: لا، هو المطار بن جوريون يبعد عن خليج العقبه 23 كيلو.
0: لا ونضرب. لا واقول لحضرتك على حاجه، طاقات التزود بالوقود
1: دي نايمه هنا.
0: لا ومجننه ايران
1: بالظبط يعني كده. بالظبط كده.
0: فده هدف معلن. ايران ما بتضربوش ليه؟ وهي طول الوقت بتدندن انها بتضرب الخليج، دول الخليج
1: عشان
0: ففي قواعد اشتباك والغاز في العلاقات الثنائيه ما بين الدول دي تمثل لغز مش مفهوم وكتاب مفتوح ما حدش عارف يوصل لتفاصيله حتى اللحظه.
1: بعد الفصل نكمل حوار مع الصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمد مصطفى ابو شامه. بعد الفصل احنا بنسال احنا المنطقه الى اين؟ بعد الفصل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة. وأكد الوزيران أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية وضرورة تغليب الحلول السياسية وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة. وأكد الوزيران خلال لقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في جميع المجالات، كما تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شددا على أهمية خفض التصعيد واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف الهجمات على إيران استنادا إلى المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا في القطاع منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثاء الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر والدمج البصري. وقدم الإمام الأكبر خلال الاتصالات التهنئة لهؤلاء الطلاب بتفوقهم مشيدا بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، ومتمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية صرح بأن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، وأشار لأن هذا المستوى يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة. ورياضيا، اتحاد الكرة أعلن رسميا مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد بالكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير. السؤال الأبرز والأهم دلوقتي على كل طاولة في العالم العربي: الحرب إلى أين؟ يعني ماذا بعد؟ متى ستنتهي؟ يعني على مدار 5 أشهر من فبراير، صف فبراير مش كده؟ من 7 فبراير تقريبا؟
1: لا، 28 فبراير.
0: 28 فبراير حتى اليوم وإحنا في أزمة كبيرة، يعني مش عارفين كيف ستنتهي ومتى ستنتهي وعلى ماذا تنتهي الحرب الإيرانية الأمريكية في منطقة الخليج العربي. صديقي الدكتور الكاتب الصحفي الكبير محمد مصطفى أبو شامة هو ضيفنا النهاردة، بنسأله السؤال السرمدي.
1: حلو السرمدي.
0: سؤال السرمدي
1: مناسب لل
0: أثر الحرب دي علينا إيه؟
1: لا، أثار الحرب كبيرة ويعني وتحديات خطيرة
0: لم تبدو حتى الآن بعد لسه، يعني
1: لا موجودة. يعني أنت بتتكلم على ارتفاع أسعار الطاقة بطبيعة الحال، يمكن كانت نزلت في فترة اللي حصل فيها مذكرة التفاهم وكده. سعر الصرف مثلا على سبيل المثال كان الدولار مقابل الجنيه المصري كان نزل وطلع تاني، يعني ما فكل ده له تأثيرات خطيرة عليك أنت. طبعا حركة التجارة، الواردات اللي بتجيلك بطبيعة الحال هتزيد الأعباء عليها، والتأمين وحركة النقل هتبقى غالية، الصادرات اللي انت بتصدرها بعضك هتبقى عليها مخاطر وهتبقى عليها تأمين، فده يعني هيمثل عبء زيادة عليك. فلا، العالم كله متأثر، مش يعني انت ما ينفعش تقول مصر بشكل خاص او دولة بعينها، العالم كله حتى الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتستفيد في جزء من المعركة دي وبتستفيد في الموضوع ويعني عارفة تعوض خسائرها بصيغة او بأخرى، لكن المواطن الأمريكي متأثر بالحرب وبيمثل عامل ضغط على رئيس الأمريكي وعلى مؤسسة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. فلا وده جزء من فلسفة الإيرانيين على فكرة، تعظيم الأثر السلبي على العالم.
0: صحيح.
1: باستمرار غلق المدايق، بتوتير العلاقة في باب المندب، ده المستجد اللي حصل في الأسبوع الأخير، وده طبعا يعني إذا كنا بنتكلم على مضيق هرمز بيشكل 30% أو 20% من تجارة العالم، لا بنتكلم على باب المندب، يعني نسبة كبيرة من تجارة العالم كله بتتأثر بيه. وطبعا في المقابل احنا باب المندب يمثل البوابة الرئيسية بالنسبة لنا، القناة السويس اللي هي واحدة من الأساسيات بالنسبة للاقتصاد القومي المصري. فالعالم كله عايش هذه المحنة، ربما ده يقودنا فكرة أن العالم كله بينكوي بنيران الاقتصاد وارتفاع فاتورة الاقتصاد نتيجة هذه الحرب، أن واحدة من الأسباب، يمكن قبل الهواء قبل الفاصل كنا بنتكلم على حدثين مهمين هيحصلوا الأسبوع القادم، كانت زيارة نتنياهو، والحدث الثاني كان هو اجتماع أمريكي بريطاني في لندن من أجل تأسيس تحالف لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. أعتقد أن هذه الخطوة المتأخرة والتي يتردد فيها أوروبا ربما تسهم بشكل أو بآخر في دعم وجود،
0: يعني ماذا هم فاعلون فيها؟
1: يعني فكرة أن الولايات المتحدة باتت في حاجة إلى يعني تحشيد دولي ضد إيران، لأن ده هيبقى جزء من الضغوط اللي هتمارس عليها وهتمثل نقطة حاجة بالنسبة لإيران، لأن الاصطفاف العالم كله ضد دولة ما من شك ان هو بيضعها في مأزق كبير، بيضطرها بانها تقدم بعض التنازلات بشكل او باخر. وجود امريكا بس طوال الفترة اللي فاتت لوحدها ومعها اسرائيل المارقة اللي هي اصلا العالم كله كان محتشد ضدها طوال العامين الماضيين، وشفنا ذروة هذا الاحتشاد ترجم الى اتفاق شرم الشيخ الشهير ووصول يعني محاولة لتخفيف المعاناة على أشقائنا في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالاتفاق الذي تم وقتها، والإسرائيل مستمرة في عقلته حتى اللحظة. لكن في النهاية إسرائيل بكل جبروتها وبكل حماقتها وبكل جرائمها ما قدرتش تقف قدام العالم كله في حالة عزلة كاملة عنها. فإيران هيحصل معها نفس الشيء، أو الولايات المتحدة بتحاول تعمل ده بصيغة أو بأخرى، رغم تردد الأوروبيين وإدراكهم إن
0: الأوروبيين مترددين ليه؟
1: لأن هم عارفين إن الولايات المتحدة الأمريكية يعني دخلت الحرب أو أقحمت إيران في الحرب بناء على أجندة أهداف خاصة بيها، مش بناء على مصالح العالم يعني.
0: وخاصة بإسرائيل.
1: وخاصة بإسرائيل، وهم اللي استفزوا إيران لهذه الحرب، وإن إيران كانت ملتزمة بجلسات مفاوضات سواء قبل حرب يونيو اللي حضرتك أشرت ليها في بداية كلامنا في 2025، أو حتى في حرب فبراير الجاية كان في مفاوضات في جنيف بتجري من أجل الوصول إلى صيغة توافق. العالم مدرك ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل هم من بداوا الضربه الاولى والخطوه الاولى نحو استفزاز ايران، لكن دخول مضيق هرمز وتاثر الاقتصاد العالمي هيعمل عالم عن هذه القصه كويس، وهيدفعهم بشكل او باخر. خد بالك التصريحات اللي خرجت من الجانب الاوروبي بتتكلم كلها ان احنا هنيجي بس عشان نفتح الملاحه، ما لناش دعوه
0: بالحصر. بس الملاحه ده ما هو ده مربط الفرس.
1: هو ده القصه كلها. يعني هو ملوش دعوه بعد كده باللي هيحصل بين ايران والولايات المتحده الامريكيه او بين ايران.
0: وهل المفاوض الايراني اللي هذا المفاوض الانتحاري وصفه انه مفاوض انتحاري يعني
1: صحيح،
0: هو هيوافق على فتح المضيق اذا كان هو دفع اثمان كبيره عشان غلق مضيق؟
1: بص، هي الـ الـ الحروب وما يتبعها من تفاوض بتعتمد على حس وعلى ذكاء، امتى تتراجع خطوه وامتى تتقدم خطوه. يمكن المشكله في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هو غياب الحنكه السياسيه عن كل الاطراف. انت تتكلم على رئيس امريكي تكنيكه في التفاوض تكنيك عجيب جدا، هو بيحط الخصم تحت اقصى ضغط عشان ياخد منه افضل تنازل، وبيعمل يعني اداء بتاع سمسرة طبعا، مش بتاع رجال سياسة يعني، وما شفناهوش قبل كده في فنون التفاوض والسياسة العالمية.
0: بس ده متماشي مع فلسفته وثقافته
1: التجارية. يعني انت لو عندك في الجانب الامريكي حد بيفهم سياسة عنده تراكم خبرات سياسية بيعتمد
0: بس
1: على
0: هو برضو زي ما الايرانيين زي ما الحرس الثوري خطف القرار في ايران، هو خطف القرار الامريكي
1: بالكامل.
0: يعني هو برضو هو شخصيته
1: اتفق معاك تماما،
0: يعني يخطئ يعني حتى يعني كل السياسة
1: والاعلام
0: صح كده.
1: وحالة اختطاف كامل بالزبط. وطوال الوقت هو خاطف العالم كله في تصريحاته المتتاليه.
0: صحيح.
1: واحنا دلوقتي بنتكلم عمالين ننظر ونحلل، هو ممكن يطلع يديك واحده تقول سوشيال يوديك في حته تانية خالص.
0: بالظبط بالظبط،
1: وهو بيعمل كده طول الوقت. بس في بقى في ناس شغاله على تحليل الخطاب اسد ترامبي وبيدينا بعضك بيغششونا كل شويه كده، ايه ازاي نقدر نفهم الراجل ده بيتكلم ازاي؟ الراجل ده طول الوقت بيحطك عند الحافه القصوى وبيبقى سايب لنفسه باب للمهرب للطوائف وكده عشان لو حصل حاجه يعرف ايه. فهو طول الوقت بيقول لك احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل وهنكسر الايرانيين وهنعمل فيهم، بس ايه لو جم وتفاوضوا ممكن يعني بيديهم ايه
0: باب.
1: فهو عايز يخرج من الحرب دي، عايز ينهيها باي صيغه من الصيغ بما يحفظ لامريكا هيبتها كدوله، لان انكسار هيبه امريكا كدوله عظمى مهيمنه على العالم كله تداعياته هتكون خطيره جدا على العالم كله، لانه هيعيد بناء نظام عالمي جديد او ميلاد نظام عالمي جديد.
0: احد الاصدقاء وصف معركه هرمز بمعركه السويس. السويس يعني السويس هي كانت اخر معركه هزمت فيها، كسرت التاج البريطاني.
1: استمرار طبعا اتفق تماما. انا اول ما اسمع هذا التشبيه بالمناسبه كان من صديق عراقي محلل سياسي عراقي صديق، وكنا على الهواء في احدى الفضائيات العربيه وشبه التشبيه ده يعني شاب، وانا كنت لسه في بدايات الازمه، فعجبني جدا الحاله لان بعدك خد بالك هو ممر بحري.
0: وده كان نهايه التاج البريطاني بالظبط كده. وبعد كده صعدت القوى
1: الكسر هيبه الدول، لان الدول دي اصلا مستمده رابع العالمي بالهيبه.
0: صحيح.
1: زمان انا كنت بحكي لك في بدايه حديثنا ليه عن حرب تحرير الكويت، لان هي من صنعت هيبه الولايات المتحده
0: كقوه عظمى منفرده،
1: قوه عظمى سادت العالم كله بقى. اي حد بيخاف يجي جنب الولايات لانه شاف الاسلحه الذكيه والضربات المباشره وشاف جيش صدام المرعب ده
0: بيجري في ايام
1: بالظبط كده. فالهيبه دي لو سقطت هتشجع كل المياقين في العالم.
0: صحيح.
1: وهتلاقي
0: وما اكثرهم
1: طبعا جماعات مسلحه خارج سياق الدول كتير جدا، جماعات بتستغل الدين بتستغل التطوف على كل مستوياته وتبتدي تنشط، دول مهادنه بشكل او باخر للولايات المتحده ممكن تبتدي تاخد مواقف ضدها. هنشوف حاجات كتيره جدا في المشهد، هنشوف الصين الصامته وروسيا المنهكه في حرابها مع اوكرانيا
0: بمنظر مختلف. دكتور انا دايما يعني دايما محللين السياسيين من حوالي 50 سنه يتكلموا عن الصين والصين ستعود والصين ستقوى والصين ستتغوى مقعدها من ال، بس انا يعني انا ممكن انا قريت في السيكولوجيه الصينيه، هم الصينيين مش دوله امبرياليه، يعني مش دوله ذات يعني تطلعات عملاقه على العالم، هي عايزه نفوذها بس في منطقتها بس. لكن وحتى دايما بشوف السفير الصيني على سبيل المثال في القاهره ما بيتحركش بره سفارته، فده يديك انديكيشن مباشر انه ده الصين. الصين متحركش بره مصالحها المباشرة، يعني ما عندهاش أجندة إن هي تروح تحتل مثلا جنوب أفريقيا مثلا عشان هي عايزة تعمل أو تفرض سيطرتها على جنوب أفريقيا عشان عايزة تمرر طريق الحرير مثلا. يعني هي بتفرض سيطرتها عبر الاقتصاد.
1: طيب ما ده ما ده ما ده ده يعني انت حسمت الموضوع.
0: اه
1: يعني هي اختارت المسار
0: اختارت الذهب.
1: لا هتخوض بيه مع كده
0: الذهب المعز. الامريكان بيشتغلوا بالاثنين كثيرا، بسيف المعز بالقوه الجبريه والارهاب يعني بالاحتلال. وانت عندك امريكا في 30 سنه حربت مثلا حوالي اكثر من 20 مره معارك صغيره وكبيره. الصين مش كده. روسيا خلاص، يعني انا في تقدير روسيا استهلكت في اوكرانيا وبنت القدره العسكريه الحقيقيه للجيش الروسي. يعني اربع سنين بتكلم صح كده؟
1: اربع سنين.
0: اربع سنين. لا يعني
1: طب خلينا اخر حاجه على الصين قبل ما يعني
0: نطلع فاصل.
1: نطلع
0: فاصل كده فاصل ونكمل مع الصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير دكتور محمد مصطفى ابو شامة بعد الفاصل.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف كتفي في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

0: رواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اتحاد الكرة يعلن رسميا مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد بالكونفدرالية. الزمالك يتلقى إخطارا رسميا من الكاف بحصوله على رخصة الإفريقية وتأكيد مشاركته في دوري الأبطال في الموسم المقبل. الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للاتحاد. بعد توليه رئاسة لجنة الحكام عصام عبد الفتاح يعلن عن خطة شاملة للتطوير ويؤكد سعيه لحسم الملفات الخاصة بمنظومة التحكيم. الفيفا يختار 10 نجوم أفارقة تألقوا في كأس العالم 2026 ومصطفى شوبير حارس المنتخب الوطني في صدارتهم. وأخيرا انسحاب ميار شريف من نصف نهائي بطولة هامبورغ للتنس بعد تعرضها للإصابة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بسأل صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الدكتور محمد مصطفى أبو شامة عن السؤال اللي بسأله من أول الحلقة: ماذا بعد؟ يعني متى ستنتهي الحرب وكيف؟ دي أسئلة مهمة جدا جدا. كان الدكتور محمد شاور على حاجتين مهمين، حدثين الأسبوع اللي جاي هو بيقول لي أنا كمفكر منتظرهم، اللي هي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة
2: واجتماع لندن.
1: اجتماع لندن بين الولايات المتحدة عشان تحشيد الدولة، مش كده؟
2: عشان تحالف ما بين البلدين على الأقل، واحتمالية انضمام آخرين من
1: نمسك الدول. حاجة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
2: طب احنا في حتة مهمة وقفنا فيها بس مش عارف سبب. الصين.
1: الصين. عفوا.
2: انت كنت كلمت كتير عن الصين وعن طبيعة الموقف الصيني. انا من حظي ان كنت موجود في الصين سنة 2000 و2001، وفي رحلة عمل وقربت شوية من التجربة الصينية في بواكير يعني بزوغها وهيمنتها. الأستاذ الكبير إبراهيم نافع كان له كتاب في الفترة دي كان مؤثر قوي عن الصين، بداية الاهتمام المصري بالصين بشكل أو بآخر. الحقيقة كان يعني استوقفني زميل صيني في هذه المرحلة لما سألته عن إمكانية، كان بقى الإعلام الأمريكي ابتدى يبشر بأن الصين هي الخطر القادم بشكل معلن، يعني كلمة أن ده التنين الصيني ومش عارفيه والكلام ده كله. ليه انتوا هتبقوا خطر على الولايات المتحده الامريكيه؟ ما انت ممكن تبقوا انتوا قوه عظمى وهم قوه عظمى
1: تعاونوا.
2: فقال لي جمله لطيفه جدا، قال لي ارتفاع دخل المواطن الصيني يعني انه يقدر يشتري عربيه مثلا على سبيل المثال، كويس، يعني ازدياد مبيعات العربيات في الصين، يعني ازدياد استهلاك الطاقه، يعني ازدياد استيرادنا للبترول ومشتقاته، يعني بدايه ان احنا بنسحب من رصيد الرفاهيه اللي موجود عند الولايات المتحدة الأمريكية أو عند الشعب الأمريكي. فهنا هيتخلق نقطة تصادم. أنا بقول لك القصة دي لأنها أول ما استوقفني في أن الصراع القادم سيكون صراع على الاقتصاد. وده اللي عملته الصين في العقدين اللي فاتوا بالمناسبة. الصين لها نفوذ كبير جدا في الاقتصاد الأمريكي، ولها يعني مدينة الولايات المتحدة الأمريكية مديونية كبيرة بالمناسبة، وبينهم تنافس شرس طول الوقت في المجال الاقتصادي. واعتقد ان ده بيمهد الارض للصراع الاكبر في المستقبل. يعني احنا شئنا ام ابينا المنافسه القادمه هتكون بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، امتى وفين وشكلها هيبقى عامل ازاي، دي معركه مؤجله لحين اكتمال قدرات الصين على انها تكون خطر كبير بيهدد الولايات المتحده الامريكيه، لان دي لحظه يعني هتحصل في المستقبل. بس ده يعني ايه؟ يعني عشان بس انت قلت لي الصين، لان انا مش مستبعد الدور الصيني في اللي بيجي في الشرق الاوسط خالص.
1: كيف؟
2: في ايران، يعني في دعم ايران بشكل او باخر، في دعم
1: ايه شكل الدعم؟
2: كل ما تتخيله، دعم تكنولوجي ودعم عسكري ودعم اقتصادي ضمنيا. اولا الاهم من ده وده الصين اكبر مشتري للنفط الايراني مثلا.
1: طبعًا.
2: فانت تكلم على دولتين بينهم من بعض علاقه اقتصاديه.
1: دونالد ترامب قال احنا لو خدنا البترول الايراني هندول الصين
2: بس ياخد الفلوس وهيرفع سعره.
1: خد بالك يا القصة عشان بياخدوا اسعار منخفضه.
2: بياخدوا بس لانه بيتبطل.
1: هو كان بيطمنهم انتوا قلقانين من البترول الايراني انا هاخده دولكم برضه.
2: هو خد بالك امبارح، هو حذر امبارح الصين وروسيا ان هم يساعدوا بشكل او باخر. هو مش قادر يمسك على الصين وروسيا
1: ان هم التقارير العالميه بتتشاور على انه الروس بيساعدوا الايرانيين عن طريق الاقمار الصناعيه في يعني
2: في تحديد الاهداف
1: الاهداف ده حصل.
2: انا اعتقد ان المساله اكبر من كده واعمق من كده، لان انت بتتكلم على ثلاث دول شكلوا تحالف لفتره طويله وبينهم تجربه مشتركه في حرب اوكرانيا، ما تنساش ده. حاجه قريبه يعني الدعم الايراني لروسيا في حرب اوكرانيا، ما
1: لدرجه
2: النهارده بنتكلم على ان صديقنا زيلينسكي اعلن ان في ضرب سفن في بحر قزوين كانت بتساعد ايران بشكل او باخر. خد بالك من التشابكات في المشهد العالمي بقى. كويس، زيلينسكي بيحاول يبحث عن موطئ قدم في هذه الحرب مناكفه في روسيا.
1: صحيح.
2: وغضا على الدور الإيراني الكبير في دعم روسيا بالمسيرات، خد بالك اللي هي مجننة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الفضل.
1: صحيح.
2: هنرجع بقى لسؤالك بقى عن الحدثين المهمين إن شاء الله الأسبوع الجاي دول، كويس، ومدى إمكانية حدوث تصعيد من عدمه خلال الأيام القادمة. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا لحظة التعبئة، واقفين في وقف التعبئة امبارح الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف ال 13 يوم السابقين لم تجري أي عمليات عسكرية ضد إيران. في المقابل إيران بقى لها 4 أيام ما عملتش أي اعتداء في مضيق هرمز بأي صيغة من الصيغ.
1: هي خايفة إيران.
2: يعني
1: بعد ضربة العقبة دي وقتل الجنديين.
2: منتظرة
1: هي مرعومة.
2: منتظرة الانتقام الأمريكي.
1: على أنا سمعت أحد المحللين القديرين بيقول إيران لو كانت تعلم بأن في قتل جنديين ما كانتش عملتها.
2: يعني ممكن
1: ده استفزاز
2: يعني هو ده خروج عن قاعدة الاشتباك المألوفة بالنسبة للعمليات اللي بتقوم بها إيران طول الفترة الماضية. الجديد بعدك في المشهد ان احنا في الاخبار المتداولة خلال الساعات الاخيرة ان كان بيتقال ان الرئيس الامريكي كان بيجهز ضربة قوية على ايران وتراجع في اخر لحظة بعدك لاسباب مش معلومة ورؤية بعدك مش واضحة، هو هل هيصعد عسكريا واي نوع من التصعيد لا يصعد. والتي يعني قام يعني انا بقولك العمليات اللي تمت خلال ال 13 يوم اللي فات دول كلها ضربات جوية متصلة وعميقة وعلى بنا تحتية. استمرار الضربات بنفس الوتيرة لن يحقق أي نتيجة إضافية. فإذا لازم تاخد أكشن أكبر أوسع، ترفع سقف الاشتباك أكتر. يعني إذا كنا احنا بنتكلم على قواعد متفق عليها ضمنيا فهذه المرحلة فأنت لازم تكسرها وتعلى ليفل في الاشتباك، تعمل إنزال باي، تعمل تاخد جزيرة خارق مثلا زي ما بتتقال في بتداول في
1: قال
2: يعني في تحرك ما إضافي لازم تعمله لو أنت عايز تحرك المشهد، إما أن يفتح باب التفاوض من جديد. واحنا شايفين ارهاصات حاصله في الفتره الساعات الاخيره بعوده الكلام عن اسلام اباد. هذا عندنا وزير خارجيه مصر الدكتور بدر عبد العاطي في قطر بعد مكالمه هاتفيه حادثه هاتفيه امبارح مع عباس عراقي وزير خارجيه الايراني، بعد التواصل ما بين الاطراف الوساطه المختلفه في هذا المشهد.
1: رئيس وزراء العراق كان بيقوم بوساطه مباشره
2: ما كان في امريكا وبعدين راح
1: إيران.
2: فانت بتتكلم عن في تحركات او جهود الوسطاء بعضك لمحاوله يعني تخفيف التصعيد او ايقاف التصعيد المتوقع او المنتظر من الجانب الامريكي. فتح باب او فتح او عوده المسار التفاوضي اعتقد انه يعني الوقفه التعبويه دي بتديك احتمالات ان ممكن يبقى في مساحه لده بشكل او باخر. كلام دونالد ترامب بنفسه كمان امبارح اللي هو قال فيه ان انا صبري نفد خلاص ولسه الضربة الكبيرة جاية وكده، بس احنا ممكن نقبل ان الايرانيين يتفاوضوا. يعني هو بيعلي وبيفتح باب في نفس الوقت. فده وعد يكون مطروح على المائدة. المستجدات الاسبوع القادم هو زيارة بنيامين نتنياهو وما سيحمله معه الرئيس الامريكي من تقارير. ربما لا دايما يعني نتنياهو بيبقى ايه معاه مفاجآت لها علاقة بالشغل المساد في ايران، وهم مركزين جدا بالمناسبة الطرفين بينهم حرب جاسوسية مرعبة. يعني في شبكات تتم القبض عليها خلال ايام الاخيرة في تل ابيب كبيرة.
1: صحيح.
2: وعمليات جاسوسية ضخمة كانت ايران بتحاول من خلالها انها تتسلل الى الداخل الاسرائيلي بصيغة او باخرى. فانت تكلم على حرب جواسيس يعني على اعلى مستوى.
1: صحيح.
2: فهو وارد جدا يكون معاه اخبار جديدة ممكن تبقى مهمة بالنسبة لصديقه وحليفه.
1: كلها غير سهلة.
2: مهببة يعني.
1: كلها غير سهلة.
2: نتوقع ان يكون ده جزء من اسباب الزيارة. الجزء الاساسي او المهم في الموضوع هو ملف ايران. بطبيعة الحال هيتم نقاش ملف
1: اللبناني.
2: لان الملف ساخن وعلى الطاولة.
1: الى اين الملف اللبناني؟
2: الملف اللبناني والله يعني الخطة الأمريكية تمشي بحذر في طريقها. هو الرئيس الأمريكي عايز يسحب ملف لبنان ده من يد إيران خالص كواقع تفوضية.
1: إيران رفضة.
2: وإيران متمسكة متشبثة بيه. وخد بالك الصمت حزب الله، الصمت التكتيكي اللي عامله حزب الله، مفيش أي أساسا كل اللي بيضربوا أصلا ضربات استعراضية ملهاش تأثير حقيقي على الداخل الإسرائيلي. لكن لما شارك في مارس الماضي بإسناده للجانب الإيراني دخلنا في المأساة اللي فيها لبنان دلوقتي باحتلال الجنوب بأكمله ووصول القوات الإسرائيلية لنهر الليطاني والتعدي كمان عدت نهر الليطاني ببعض مناطقه. فأنت تكلم على واقع سببه حزب الله. حزب الله ساكت دلوقتي وده بعضك لغز من الألغاز.
1: العلاقة بين إيران وإسرائيل
2: بالضبط. هل ده مرتبط بأن الملف ده مطروح على مائدة التفاوض؟ ما احنا بعضك احنا شايفين حرب بتجري. بس وارد جدا يكون في موائد تفاوض في حتت احنا ما نعلمش عنها شيء.
1: هنعرف
2: يعني هتتعرف
1: العالم دلوقتي بقى قلت له صاله
2: يعني. بس
1: يعني اللي هو سر الاسبوع ده يعني زي ما قالت يصرف مع الوزير مفيش سر بيقعد اكتر من سنه دلوقتي. ده كلام ده قلته من 20 سنه
2: مش بيقعدش اكتر من ساعه
1: لا دلوقتي لا مفيش سر بيقعد اكتر من اسبوع. هنعرف
2: فوائد
1: يعني عضو في حته هنعرف
2: وارد ان يكون في كلام او رسائل بتنقل عبر وسطاء زي ما حضرتك اشرت مثلا رساله رئيس وزراء العراقي اللي كان ملفت انه بقى جاي من الولايات المتحده
1: الامريكيه على ايران مباشره.
2: فيعني في تفاصيل كتيره ممكن نتعرف عليها في الفتره الجايه. لكن ملف لبنان هو دونالد ترامب بيحاول يتمسك بيه بقوه، لذلك هو فتح باب التفاوض ما بين اسرائيل والحكومه اللبنانيه. واعتقد ان
1: مستقبل هو الرئيس عون في واشنطن الاسبوع ده وكان
2: كان
1: في حفاوه
2: يعني. كان وهو حاول يعني يستثمر لان لبنان ما عندهاش مسارات اخرى،
1: ما فيش
2: يعني هو طريق التفاوض هو الحل الوحيد اللي ممكن يحقق نتائج لبنان. ورغبه الدول العربيه بشكل كامل وكتير من الدول الاوروبيه في الحفاظ على الدوله اللبنانيه. خد بالك ان دي مساله مهمه ودي تقف قدام طموح اسرائيل. اسرائيل عايزه تقتطع جزء من لبنان، بيقاومه وبيقابله تمسك غربي واوروبي تحديدا بشكل اساسي وعربي طبعا قبله، بان الدوله اللبنانيه تفضل كمكون رئيسي في المشهد موجودة ولا يتم بشكل أو بآخر محاولة أسمها أو احتلال جزء منها. ودي صيغة ربما يكون جزء من التوتر في العلاقات بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة كان مرتبط بالملف اللبناني وبأنه هو ماسك إيده شوية أو يعني ماسك نتنياهو عن توسيع دائرة العنف.
1: هي بدأت من هنا على فكرة. هو في البداية اتفق الجانبين على انه تهدئة وتوطئة وعملوا اتفاق.
2: الجانبين ده تقصد امريكا واسرائيل؟
1: الامريكا وايران في البداية خالص.
2: بالظبط.
1: في الايام الاولى. في الايام الاولى
2: صحيح.
1: وبعد ما اتفقوا اول اتفاق لو تفتكر لابراموتو باكستان اليوم كان يوم الثلاث اوقف الحرب
2: صحيح.
1: بعد اسبوعين وتم وقف الحرب وتاني يوم اسرائيل
2: زودت
1: راحت دخلت على حزب الله ظنت فراحت ايران قالت لا لا احنا الاتفاق اساسا انه ما حدش يجي عند حزب الله في الاتفاق اساسا ودارت راح المعركه مره اخرى
2: صحيح.
1: والى ما وصلنا اليه يعني دلوقتي
2: المعادي شويه ترامب بيحاول يعمل بوز على ملف لبنان عشان ينهي التدخل الايراني او يوقف التدخل الايراني فيه او يقلص استثمار ايران للملف اللبناني بصيغه اخرى. في المقابل نتنياهو بالمناسبه
1: هذا كله خروج ايران من لبنان يعني
2: يعني هو
1: ده خرجت ايران من لبنان يعني ده مكسب كبير على
2: فكره. بس ده صعب جدا ومش مساله هتحصل مش هتحصل طبعًا. بسهوله وهتفضل مستمره. نتنياهو في المقابل استغل التجميد على الجبهه اللبنانيه وفاتح الدنيا رابع في الضفه بقى
1: وعمل طبعا ما شاء الله عليه هو بس مش
2: يعني لانه هو فتره انتخابات فثق ان احنا هنشوف يعني الله يعين اشقائنا في الصين واشقائنا واصدقائنا في لبنان لان الشهور اللي جايه شهور انتخابيه. هو هو ما بيعملش دعايه غير بالصواريخ والعمليات العسكريه
1: بالضبط.

0: الحلفاء هيكون مركز بس على فكرة ان احنا نأمن الملاحة، وده هيوقف شوية مخاطر العمليات العسكرية ما بين
1: انا اخر سؤال هسأل حضرتك دكتور محمد، دول الخليج يعني ماذا هي فاعلة؟
0: دول الخليج في عملية يعني هي تخطت مرحلة الذهول ومرحلة الصدمة
1: صحيح
0: وتجاوزتها وابتدت تتعافى وتصد وترد، ويعني وفي اخذ ورد، يعني مش عايزين نتكلم بالتفاصيل كتير الا ما يكون في يعني شيء واضح بالنسبة لنا. لكن في النهاية انا اعتقد في ظني ان دول الخليج يعني لان احنا في الحرب دي هتنتهي في يوم من الايام كده كده، بس دول الخليج هتعيد تقييم الموقف كله. وخلينا بقى بعضك نتكلم بقى ان الخليج ما بقاش كتله واحده يعني، لان ساعه الموت زي ما بيقولوا كل واحد بياخد موقف يتناسب مع رؤيته كويس، ففي تباين في رؤى وتباين في اتجاهات التحالفات المستقبليه نحو الامن الاقليمي العربي والخليجي، هيبقى في قراءه مختلفه. واعتقد ان مهم جدا من وحضرتك طبعا يعني من أساتذتنا في مسألة الفكر والدراسات والأبحاث، أن بيوت الفكر العربية تهتم بهذا الملف بشكل أساسي. مستقبل الأمن الإقليمي العربي ده إنه هو واحد من أخطر الملفات المطروحة على الأجندة العربية، لأن إحنا للأسف الشديد أطراف مفعول فيها، أطراف العربية
1: صحيح
0: كلها
1: كويس،
0: فغيابنا عن مائدة صناعة الأمن الإقليمي القادمة كويس ربما يمثل كارثة لا تقل في خطورتها عن سايكوس بيكو قبل قرن من الزمان اللي أعيد بها تشكيل الشرق الأوسط وتقسيم دول الشرق الأوسط.
1: الحرب دي دكتور محمد مش هي سبيل التوحد؟
0: طبعا
1: انت قلت جملة خطيرة من شوية، قلت انه هيكون في تفرقة، يعني
0: هيكون في تباين في رؤى، بس المرحلة دي تحتاج الى يعني قدرة بطبيعة الحال، يعني ايه مساحات مشتركة ما بين الدول تبتدي تتفق. ما بقول لحضرتك ليه محتاجين بيوت الفكر العربية، محتاجين لأن بيوت الفكر العربية والثقافة كوعاء جامع للدول العربية هو اللي بيبتدي خطوة أولى نحو إزابة كل الخلافات والاختلافات. فالفكر والعقل العربي وتجاوزه لهذه الأزمة وعودته لمشروع الاصطفاف العربي بصيغه المختلفة، أنا مش عايز أتكلم على المسميات القديمة لأنها بتخلق حساسية عند بعض الأشقاء، لكن احنا محتاجين مساحة من الاصطفاف العربي. شكلها يبقى عامل ازاي؟ هل هنرجع لمشاريع مصرية كانت مطروحة بشكل أو بآخر؟ هل مصر قادرة على تجديد نفسها وتقديم مشاريع أخرى؟ أنا شايف أن مصر مشتبكة بالفعل ومتواجدة على الأرض في أكتر من بلد عربي بصيغ مختلفة، فهي عندها القدرة على لملمة الخيوط دي وتجمعها وخلق نسيج جديد لمشروع عربي مختلف. شكله هيبقى عامل ازاي؟ دي محتاجة بيوت فكر تشتغل عليه ومراكز أبحاث تقدم ودراسات من دلوقتي عشان تستعد للحظة الجاية عشان تبقى بتواكب الحدث بشكل أو بآخر، لأن احنا بنتكلم على الأقل لو مفيش نظام عالمي جديد في نظام إقليمي جديد.
1: صديق العزيز دكتور محمد مصطفى أبو شامة مدير منتدى الاستراتيجي للفكر الحر، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: احنا سعدنا معاك في سعد على مدار ساعتين بتحليل أكثر من عميق، وانت خرجت عن صمتك كده.
0: ربنا يحفظك. أنا متشكر جدا أستاذ أحمد،
1: بشكرك
0: على الدعوة الكريمة دي.
1: كل الشكر. ده كان حوارنا الأسبوع ده، إن شاء الله تعالى مع ضيف آخر وحوار آخر الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم ولا احنا كده نخش في 1/8؟ احنا احتمال نبقى معاكم يوم الحد ان شاء الله تعالى. رسالة وطن الدواء من يوم الحد بس من 1/8 ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، كل سنة طيبين، تصبحوا على خير.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هاتلنا طبلة وفوقيها كوبري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة. وأكد الوزيران أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية وضرورة تغليب الحلول السياسية وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية. موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف الهجمات على إيران استنادا إلى المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا في القطاع منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الاحتلال. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن هناك احتمالا لتصاعد الهجمات الروسية ضد بلاده خلال الفترة المقبلة، وأشار زيلينسكي لأن كوريا الشمالية تستعد لتزويد روسيا بمنصات إطلاق جديدة للصواريخ البالستية. اقتصاديا، في تصعيد جديد للحرب الاقتصادية بين موسكو وكييف، استهدفت طائرة أوكرانية مسيرة سلسلة من مستودعات شركة وايلد بيريز أكبر منصة لتجارة الإلكترونية في روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وخسائر مادية ضخمة وسط غضب متزايد بين أصحاب الشركات الصغيرة الذين فقدوا بضائعهم المخزنة داخل تلك المراكز. ورياضيا، اتحاد الكرة أعلن رسميا مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد بالكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الثاني حلوة وسحبها سحب السمك
1: وطيب بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك
0: بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90

يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. برنامجنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا زي ما تعودنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في العالم. طبعا بعد نهاية المونديال كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك، بدأنا خلاص في الكلام عن الميركاتو الصيفي، فترة الانتقالات الصيفية في العالم كله. وطبعا لازم ولا بد كمان نتكلم عن بداية المعسكرات التدريبية والاستعداد لكل الأندية من أجل بقى انطلاق الموسم الجديد إن شاء الله والبطولات في العالم كله خلال الشهر اللي جاي إن شاء الله. على مدار الشهر كله هتلاقي الدوريات والبطولات بدأت في كل مكان في العالم. عايز أقول لك تنبيه كده أو عنوان رئيسي لحلقة النهاردة في ملوك الكرة، على مدار الحلقة هقول لك على عدد من القنابل المهمة جدا في سوق الانتقالات الصيفية في العالم كله من المحتمل حدوثها خلال الأيام والفترات المقبلة إن شاء الله. هقول لك كده على أهم الأخبار، وواضح كده إننا داخلين على فترة انتقالات صيفية مشتعلة جدا جدا في العالم كله. تعال نبدأ مع نجمنا وأسطورتنا وحبيبنا محمد صلاح، اللي طبعا بكل تأكيد سطر تاريخ كبير جدا في كرة القدم في العالم كله وخصوصا في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. والكلام ما بيخلصش عن النادي القادم لي أو المحطة المقبلة لنجمنا محمد صلاح، وإحنا متابعين هنا دايما معاكم في ملوك الكرة الأخبار الخاصة بمحمد صلاح خصوصا مع نادي بشكتاش التركي. فبعد ما كانت المفاوضات شغالة على قدم وثاق بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت، جاء بعدها قال لك المفاوضات بعدت شوية بسبب العمولة اللي طالبها مدير أعمال نجمنا محمد صلاح رامي عباس. بعد كده رجعنا في حلقة امبارح من ملوك الكورة وبصينا على الوسائل الإعلام التركية وقال لك إن الخلاص أصبحنا قريبين جدا من إتمام الصفقة ويصبح محمد صلاح لاعبا في نادي بشكتاش التركي. طب أقول لك آخر حاجة في الصحافة التركية، يقال إن نجمنا محمد صلاح هيعطي الرد النهائي على عرض نادي بشكتاش التركي يوم الاثنين أو الثلاث المقبل بأقصى تقدير. وتوقعات الصحافة التركية إن الصفقة انتهت، الصفقة تمام تمت وتم خلاص الاتفاق على كل حاجة. 12 مليون يورو دي قيمة الصفقة بالنسبة لنجمنا محمد صلاح، وكمان قالوا إن نجمنا محمد صلاح هيصل إلى إسطنبول يوم 2 أغسطس المقبل إن شاء الله من أجل الانضمام إلى نادي بشكتاش التركي. الكلام إن نادي بشكتاش اللي تابعناه خلال الفترة اللي فاتت تعاقد طبعا مع النجم البلجيكي تروسارد من نادي الأرسنال بطل الدوري الإنجليزي، وشفنا كمان أخبار النهاردة على ان هم بيجروا مفاوضات كمان مع المهاجم نونيز، فاكرينه طبعا اللي كان بيلعب مع محمد صلاح في ليفربول وبعد كده راح نادي الهلال السعودي، فاكرينه طبعا من كم الفرص السهلة اللي بيضيعها والجون فاضي قدامه من ايام ليفربول. بيقولوا ان نادي بشكتاش كمان قريب جدا من التعاقد مع داروين نونيز المهاجم، مهاجم منتخب أوروغواي قادما من نادي الهلال السعودي، عشان يصبح ثلاثي هجوم بشكتاش في الموسم المقبل سواء في الدوري التركي أو في الدوري الأوروبي. عارفين طبعا أن بشكتاش مش هيشارك في دوري أبطال أوروبا، هيشارك في الدوري الأوروبي. هجومه هيبقى محمد صلاح وتروسارد وداروين نونز، ده الشكل الأقرب لهجوم نادي بشكتاش في الموسم المقبل. كل التوفيق إن شاء الله لنجمنا وأسطورتنا محمد صلاح، يكتب تاريخ كمان في الكرة التركية زي ما نجوم مصريين زمان حققوا أرقام وبطولات في الدوري التركي، أهمهم طبعا على الإطلاق الصقر أحمد حسن نجمنا وواحد من أساطير الكرة المصرية طبعا، فنتمنى له التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. حمزة عبد الكريم النجم الشاب، امبارح كنا بنتابع معاكم مباراة برشلونة الودية أمام نادي أوروبا اللي بيلعب في الدوري الدرجة الثالثة في أسبانيا، وكنا بنتابع معاكم المباراة على عدد من صفحات نادي برشلونة، صفحات على السوشيال ميديا، وقالوا إن حمزة عبد الكريم أحرز الهدف الثاني، لكن بعد نهاية المباراة
ونزول بقى تقارير المباراة والملخصات والأهداف، اكتشفنا أن حمزة عبد الكريم ما أحرزش أهداف في المباراة، لكن كان من أهم نجوم المباراة من نادي برشلونة على الإطلاق. تعال أقول لك كده، صحفي في جريدة سبورت الأسبانية كارلوس مانفورت قال إن حمزة عبد الكريم مهاجم صلب وفعال وواحد من أربع لاعبين أبهروا الجميع في مباراة برشلونة مع أوروبا الودية. حمزة عبد الكريم خلص مشاركته مع منتخبنا في كاس العالم وعلى طول، ما استناش يكمل الاحتفالات ولا ضيع وقت، وطلع على طول على برشلونة وانضم لمعسكر الاستعداد للموسم الجديد مع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة. لكن الأيام والساعات المقبلة هي الحاسمة بالنسبة لحمزة عبد الكريم. ليه؟ لأن صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية قالت إن حمزة عبد الكريم بيترقب قرار هانز فليك بشأن ضم حمزة إلى قائمة برشلونة للمعسكر التدريبي الأخير في إنجلترا. ده المعسكر خلاص للبرشلونة الأخير قبل انطلاق الموسم في أسبانيا، هيكون في إنجلترا إن شاء الله. من المقرر إعلان قائمة برشلونة المتجهة إلى إنجلترا من أجل المعسكر التدريبي إمتى؟ يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله بعد بكرة. فالساعات المقبلة هتكون طبعا كلها قلق بالنسبة لنجمنا حمزة عبد الكريم، لكن عقليته بإذن الله هتديله دوافع أكتر وأكتر الفترة اللي جاية بإذن الله إن هو يتألق، ونتمنى يا رب يكون اسمه موجود مع برشلونة الفريق الأول في الموسم المقبل. تكون حاجة عظيمة جدا، لاعب مصري شاب 18 سنة في الفريق الأول لبرشلونة بجانب نجوم كبيرة جدا في نادي برشلونة الأسباني، ويشارك معاهم الموسم المقبل في كل البطولات بإذن الله. بل معانا بالنسبة لنجومنا سواء محمد صلاح أو حمزة عبد الكريم، وتعالوا يلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. احنا معاكم دايما جمعة وسبت الساعة 10 بالليل، وسؤالنا اللي هندردش فيه على مدار الحلقة، معانا موضوعات معانا اخبار كتيرة جدا، لكن معانا سؤال تعالوا ندردش فيه كده مع بعض على مدار الحلقة، سواء على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904. امبارح في حلقة امبارح من ملوك الكورة قعدت حكيت معاك قصة باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وإن هو عقد جلسة مع الأسطورة بيب جوارديولا علشان بيب جوارديولا يتولى القيادة الفنية للمنتخب الإيطالي في السنوات المقبلة. إيطاليا بتعاني من أزمة كبيرة جدا، كان نفسنا نشوفها في المونديال طبعا، وكان نفسنا نشوفها كمان في قطر 2022، لكن هي مبتعدة عن الساحة بشكل كبير جدا، وهو أسوأ يعني فترات كرة القدم الإيطالية على الإطلاق. المهم إن باولو مالديني لما قعد مع بيب جوارديولا، جوارديولا اعتذر وقال له أنا 10 سنين بدرب مانشستر سيتي وضغوط عصبية كبيرة جدا سواء في الدوري الإنجليزي أو البطولات الأوروبية، فمحتاج فترة راحة علشان أسرتي وأهلي والتفاصيل اللي انتوا عارفينها دي كلها، أقعد أريح كده شوية وبعد كده هتخذ قراري. فاعتذر لهم بكل شياكة بيب جوارديولا عن تولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي، وقيل إن خلاص بيرلو عارفينه طبعا، واحد من أهم أساطير كرة القدم الإيطالية، كان واحد من المسددين للركلات الثابتة التاريخيين في كرة القدم، بيرلو أصبح قريبا جدا من تولي الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي. خلال الساعات المقبلة هتشوف الإعلان الرسمي. إحنا سؤالنا النهاردة بخصوص مين؟ بخصوص بيب جوارديولا. الراجل هياخد الراحة بتاعته وهيستجم وهيقعد مع أسرته فترة، وهيجي وقت من الأوقات هيتخذ القرار إن هو يرجع لكرة القدم وهيكون مدير فني لأحد الأندية أو المنتخبات. أنا عايز أسألك أنت كواحد من ملوك الكورة وعشاق كرة القدم، إيه النادي أو المنتخب اللي أنت بتفضل إن يتولاه بيب جوارديولا بعد بقى ما ياخد الراحة بتاعته والاستجمام؟ تحب إن هو يدرب إيه؟ يعني فكر كده معايا، تحب إن هو مثلا يمسك منتخب زي منتخب البرازيل، واحد من الأندية مثلا يرجع لبرشلونة، يفكر مثلا ان هو يروح إيطاليا الدوري الإيطالي؟ فكر معايا كده، انت تتمنى او تفضل بيب جوارديولا يتولى الإدارة الفنية لأي نادي او منتخب وقت بقى ما يخلص الراحة بتاعته ويصبح من تاني قادر على ان هو يرجع لكرة القدم مرة تانية؟
هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-9004، وان شاء الله على مدار الحلقة هنقرأ مع بعض كل تعليقاتكو اللي هتجيلنا على مدار الحلقة. يلا بينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل زي ما اتفقنا استعدوا، في قنابل وفي يعني مفاجآت كبيرة جدا في الميركاتو الصيفي في أوروبا، هحكي لك عنها بعد ما نرجع من الفاصل ونكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه، بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
3: ومن أخبارنا
2: موضوع،
3: حضراتكم كنت تبعين
2: حدث،
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة، نقاش،
3: وعشان يكون موضوعنا محلل
2: لكل المجالات، سياسة، اقتصاد،
3: وفي مؤشرات البورصة، ومن
2: كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

وملوك الكرة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا ليكم النهاردة اللي هندردش فيه مع بعض على مدار الحلقة: أين تفضل أن تكون المحطة المقبلة للمدرب الأسطوري بيب جوارديولا؟ اعتذر عن تدريب المنتخب الإيطالي، لكن هياخد قسط من الراحة ويستريح ويقعد مع عائلته، وبعد كده يفكر ان هو يرجع لتدريب احد الاندية او المنتخبات بعد ما اعتذر عن تدريب المنتخب الايطالي. فانا بسألك، انت بتفضل يكون فين المحطة المقبلة لبيب جوارديولا؟ سواء على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك، او على رقم الواتساب 010-490-90-4. رقم الواتساب عفوا، في رقم اخره 85 بيقول لي: اعتقد جوارديولا هيدرب المنتخب الاسباني. بص يا صديقي، تحياتي ليك اولا، بس مين اللي يقدر ياخد قرار زي ان هو يتم اقالة ديلا فوينتي؟ الراجل بصراحة استاذ معلم في كرة القدم بصراحة، يعني في كل المراحل السنية، يعني مثلا منتخب اسبانيا تحت 19 سنة، سنة 2015 فاز معاهم بكأس الامم الاوروبية، بعد كده في 2018 فاز يعني تولى إدارة تدريب منتخب أسبانيا تحت 21 سنة، وبعدها بسنة في 2019 فاز معاهم ببطولة برضو أمم أوروبا. تيجي 2020 في الأولمبيات ويحقق الميدالية الفضية بعد الهزيمة في الفاينل، فاكرين طبعا، أمام المنتخب البرازيلي في طوكيو 2020، وبعد كده مع المنتخب الأسباني الأول مع نفس الجيل من اللاعبين اللي تدرج معاه عبر المراحل السنية، فاز معاهم بكاس العالم. فيا صديقي، مين عاقل يقدر يفكر ان ديلا فوينتي مش مكمل في المنتخب الاسباني حتى كاس العالم المقبل 2030؟ تبقى يعني صعبه جدا جدا ان هو يترك المنتخب الاسباني، يعني ممكن في مرحله مقبله، ما اعرفش، الله اعلم طبعا يعني، لكن انا بتكلم على المستقبل القريب. اين تفضل ان تكون المحطه المقبله لبيب جوارديولا في الفتره المقبله؟ طيب، هنبدأ منين دلوقتي كلامنا؟ زي ما كنت بقولك في بداية الحلقة، فترة الانتقالات الصيفية مشتعلة جدا يا جماعة، مشتعلة، وفيها يعني أمور وأخبار من الوسائل الإعلام العالمية يعني مليانة مفاجآت من المحتمل إن هي تحصل خلال الساعات القليلة المقبلة. احنا عارفين طبعا إن رودري أفضل لاعب في كأس العالم 2026، ولاعب مانشستر سيتي اللي ما كانش الموسم بتاعه في احسن حال بعد عودته من الاصابه بالرباط الصليبي، وطبعا احنا عارفين ان هو كان البالون دور في 2024. سمعنا من فتره كبيره ان ريال مدريد عايز يتعاقد مع رودري. رودري عنده 30 سنه، رودري بقيله في التعاقد مع مانشستر سيتي موسم واحد، ومانشستر سيتي اكتر من مرة يتكلم مع رودري عشان يجدد التعاقد، عشان يصبح اساس للمشروع بالنسبة لماريسكا في الفترات المقبلة، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي. لكن رودري مش عايز يجدد، ورودري المقربين منه قالوا ان هو واحد من اهم احلامه ان هو يلعب في نادي ريال مدريد النادي الملكي. فالناحية التانية جوزيه مورينيو برضو الرأي بتاعه مش واضح، يعني ما شفتش خبر معين بيقول ان جوزيه مورينيو بيطالب بالتعاقد مع رودري، لكن ما فيش حد ابدا يعني يكون عنده رودري وما يبقاش مبسوط، لانه واحد من اهم لعيبة خط الوسط في العالم. لكن ريال مدريد، ده الخبر اللي معايا من صحيفة ذا أتلتيك، بتقول ان ريال مدريد بيعمل على التوقيع مع رودري هذا الصيف، ومانشستر سيتي بالرغم من المفاوضات من ريال مدريد لا يزال يأمل في بقاء رودري خلال السنين المقبلة من ان هو يجدد له التعاقد ويستمر مع مانشستر سيتي. الجديد بقى او الخبر الاحدث في هذا الموضوع على الاطلاق، تعال اقولك عليه. صحيفة اس بتقول ان نادي باريس سان جيرمان دخل سباق التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، فدي مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لرودري. هو طبعا من ضمن أحلامه، من ضمن يعني خططه ان هو يلعب في ريال مدريد، لكن باريس سان جيرمان دخوله في السباق هيعلي السعر طبعا بشكل كبير، وهيكون في أكتر من اختيار قدامه، وباريس سان جيرمان طبعا بطل أوروبا
ولموسمين ورا بعض، وكمان واحد من اهم الانديه في العالم دلوقتي ومعاه كتيبه من النجوم، فبرضو عرض اكيد يعني هيلقى تفكير رودري. المهم ان صحيفه اس بتقول ان باريس سان جيرمان بيرى ان رودري فرصة ذهبية في سوق الانتقالات، خاصة ان هو زي ما كنت بقولك كده متبقي لي في تعاقده مع مانشستر سيتي موسم واحد فقط. نادي باريس سان جيرمان بيعتبر صاحب الثلاثين عام رودري قطعة مثالية لتعزيز خط وسط لويس انريكي الى جانب الثلاثي فيتينيا وفابيان رويز وجواو نيفيز. انت متخيل ان الموسم اللي جاي لو رودري تعاقد مع باريس سان جيرمان هيبقى فيه في وسط ملعب نادي باريس سان جيرمان رودري وفيتينيا وجواو نيفيز وفابيان رويز، أربعة من أهم لاعبي خط الوسط في العالم كله، يعني هم قفلوا خط الوسط في العالم كله لو تم التعاقد مع رودري. التقرير في صحيفة إس كمان قال إن باريس سان جيرمان بيجهز عرضه الأول اللي يقدمه لنادي مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات النجم الأسباني. التقارير كمان في صحيفة إس بتقول إن نادي مانشستر سيتي قدم عرضين لرودري من أجل تجديد التعاقد، لكن رودري رفض العرضين، وتقريبا كده واضح كده إن هو ناوي على الرحيل. لكن الرحيل ده هل لريال مدريد، واحد من أهم أحلام رودري إن هو يلعب مع النادي الملكي، ولا يبص على باريس سان جيرمان واحد من أهم وأقوى الأندية في أوروبا حاليا، وكمان مع مين؟ مع لويس إنريكي المدرب الأسباني، واحد من أعظم المدربين في العالم حاليا. فدي صفقة العالم كله بيتكلم عنها حاليا، رودري واحد من نجوم خط الوسط في العالم، هل في النهاية هنشوفه في ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان؟ ده خبر مجنون من سوق الانتقالات الصيفية. الخبر الأكثر جنانا منه بكتير جدا فينيسيوس جونيور يا جماعة، الجناح البرازيلي الموهوب جدا واللعيب قوي. الكلام اللي طالع النهاردة كلام جديد جدا بخصوص فينيسيوس جونيور. ديفيد أورنستن الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات واللي بيتكلم دايما في الانتقالات قال ان الارسنال بطل الدوري الانجليزي بيدرس التعاقد مع فينيسيوس جونيور في حال ان هو لو يتم تجديد التعاقد مع ريال مدريد. فينيسيوس اصبح الان على رادار نادي الارسنال الانجليزي، عارفين ان تروسارد مشي من الارسنال ومارتينيلي خلاص يعني برضو هيمشي من الارسنال، ففينيسيوس جونيور اعتقد ان هو واحد من اهم المرشحين بالنسبة للارسنال. ليه الكلام ده بيتقال؟ فينيسيوس جونيور بيتبقى في تعاقده مع ريال مدريد موسم واحد، ولقينا ان ريال مدريد دخل بكل قوته من اجل التعاقد مع نجم المنتخب الايفواري ديوماندي، واللعيب ده ديوماندي ده كان قريب جدا، كنا سمعنا اخبار عنه اثناء المونديال ان هو رايح باريس سان جيرمان، لكن دخل ريال مدريد في مفاوضات سريعة جدا من اجل التعاقد مع نجم المنتخب الايفواري. فده يبين لك ان قصة فينيسيوس جونيور من المحتمل ان هي ما تكملش مع ريال مدريد. ريال مدريد دخل في صفقة ديوماندي، فبعد كده سمعنا اخبار ان في عروض هتيجي لفينيسيوس جونيور. طبعا العروض من السعودية موجودة وقائمة، وعروض ضخمة جدا، بيقولوا ان هي تصل لمليار يورو على مدار 5 سنين لفينيسيوس جونيور، عرض كبير جدا من نادي اهلي جدة السعودي. لكن دخول الارسنال النهاردة في المعادلة مع فينيسيوس جونيور ممكن يغير الكلام بشكل كبير جدا، ويكون واحد من اهم نجوم كرة القدم نشوفه في الدوري الانجليزي الموسم المقبل. ديوماندي النجم الايفواري لما ريال مدريد دخل في المفاوضات معاه واصبح بعد ما كانوا قالوا ان هو قريب من باريس سان جيرمان، وباركولا هيمشي من باريس سان جيرمان يروح مثلا الى ليفربول او يروح الى الارسنال، باريس سان جيرمان تمسك بباركولا واصبح ان فينيسيوس جونيور على رادار الارسنال واهلي جدة السعودي. انت عندك ساعات مقبلة بالنسبة للميركاتو الصيفي هتكون مشتعلة ومجنونة جدا جدا، وهنشوف فيها اخبار يعني من المحتمل ان هي تكون صفقات يعني غريبة جدا وصفقات ما شفناهاش السنين اللي فاتت بالنسبة للميركاتو الصيفي. خلال الفترات الأخيرة ممكن نشوف رودري في باريس سان جيرمان، ممكن نشوفه في ريال مدريد، ممكن نشوف الأرسنال مع فينيسيوس جونيور، تبقى حاجة برضو
من الصفقات اللي يعني هتشعل الدوري الانجليزي الموسم المقبل. احنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لكم نكمل برنامجنا ملوك الكورة. معانا لسه اخبار، معانا موضوعات، بعد الفاصل نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

الراديو 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكرة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا ليكم النهاردة اللي بندردش فيه مع أخبارنا وموضوعاتنا على مدار الحلقة: أين تفضل أن تكون المحطة المقبلة للمدرب الأسطوري بيب جوارديولا؟ هتشاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. المدافع أحمد حجازي واحد من المدافعين المهمين جدا في كرة القدم المصرية. النهاردة شفنا الأخبار أنه هو أعلن خلاص اعتزاله لكرة القدم، عنده 35 سنة، وكتب النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب وليس اعتزال شغفي وحبي لها. شكرا لكرة القدم على كل لحظة وكل تحدي وكل درس وكل ذكرى صنعتها معي. رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة بنفس الشغف والطموح والإصرار. أحمد حجازي طبعا عارفينه وشفناه من وقت بداياته مع النادي الإسماعيلي. بص الأندية اللي لعب فيها على مدار مسيرته الكروية: بدأ طبعا مع النادي الإسماعيلي، بعدها فيورنتينا الإيطالي، بعد كده بيروجيا برضو الإيطالي، الأهلي المصري في فترة من الفترات، وبعدها إلى الدوري الإنجليزي مع ويست بروميتش، وبعد كده رجع على اتحاد جدة السعودي وفاز معاه لو تفتكروا بلقب الدوري السعودي، وبعدها نادي نيوم السعودي صعد معاه من الدرجة الثانية إلى الدوري السعودي. يعني برضو لو تبص على أرقامه فهو واحد برضو من أهم المدافعين اللي كانوا في كرة القدم المصرية السنين اللي فاتت. شارك في 364 مباراة في تاريخه، سجل 20 هدف، صنع 8 أهداف، شارك مع منتخب مصر في 88 مباراة، شارك مع المنتخبات المصرية في الأولمبيات مرتين، شارك مع منتخب مصر الأول في كأس العالم 2018، المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية 2017 فاكرينها مع هيكتور كوبر، حقق 4 ألقاب مع النادي الأهلي، وحصد زي ما بقولك الدوري السعودي مع اتحاد جدة، وكأس السوبر كمان السعودي مع اتحاد جدة. فمدافع من المدافعين المميزين جدا جدا جدا أحمد حجازي، اليوم بيعلن خلاص اعتزاله لكرة القدم، وبعد كده بقى هيبدأ زي ما قال كده في بيانه على مواقع التواصل الاجتماعي، هيبدأ فترة جديدة من الشغف والطموح في كرة القدم. سمعنا أخبار ان نادي نيوم السعودي هيقرر الاعتماد عليه في أحد المناصب الإدارية في خلال الفترة المقبلة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله، يكون كادر مهم جدا في الإدارة، سواء الإدارة الفنية أو مجالس الإدارات أو إدارات كرة القدم براحته خالص. نتمنى إن هو يكون كادر إن شاء الله مهم لكرة القدم العربية والمصرية بإذن الله الفترة المقبلة. أحمد حجازي يعلن اعتزال كرة القدم. من ضمن الأخبار برضو المهمة اللي أنا شفتها في المواقع والوسائل الإعلام العالمية بخصوص هيثم حسن، النقطة اللي أنا كنت بتكلم عليها مبارح إن هي من أهم النقاط اللي ضروري اتحاد الكرة يشتغل عليها الفترة اللي جاية عشان منتخب مصر، اللعيبة اللي من أصول مصرية اللي زي هيثم حسن نبدأ نشتغل وندور عليهم ونختار المميزين منهم عشان يكونوا يعني مهمين للمنتخب ان شاء الله الفترات اللي جاية، سواء كأس الأمم او كأس العالم 2030 وعليكم خير ان شاء الله. فبالنسبة لهيثم حسن الأخبار بتقول، وأخبار يعني شفتها في أكتر من وسيلة إعلامية، ان نادي سيلتك الاسكتلندي بيجري مفاوضات مكثفة مع نادي ريال أوفيدو الأسباني من اجل التعاقد مع هيثم حسن خلال الفترة المقبلة. خلال الساعات اللي جاية ممكن تشوف الخبر ده، ان هيثم حسن لاعبا في نادي سيلتك الاسكتلندي، وهيصبح لسيلتك الاسكتلندي جماهير وعشاء مصريين بأعداد مهولة جدا. نتابع ملخصات مبارياتهم وأهدافهم علشان نشوف نجمنا هيثم حسن خلال الفترات اللي جاية لو تم الإعلان الرسمي خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. دي الأخبار الخاصة بهيثم حسن اللي شفناها كده في وسائل الإعلام العالمية، إن مفاوضات مكثفة وتقترب من الاكتمال بالنسبة لسيلتك مع نادي ريال أوفيدو الأسباني. طيب تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم. خلاص هتكون آخر دقايق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم خلاص آخر دقايق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. كازيميرو فاكرينه طبعا وعارفينه، نجم المنتخب البرازيلي، والموسم اللي فات والمواسم اللي فاتت كان مع مانشستر يونايتد، وقبلها طبعا مع ريال مدريد، وكان واحد من هنقول أشد المنافسين إلى ليونيل ميسي أثناء طبعا الكلاسيكو، كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة، وقت ما كان الكلاسيكو بيحمل عصبية جديدة جدا حتى الآن يعني، لكن وقتها كان بيبقى دايما فيه صراعات جانبية كده ما بين راموس وكازيميرو مع ليونيل ميسي. يعني الأخبار اللي شفناها والصور ان كازيميرو اصبح لاعبا في نادي انتر ميامي الامريكي، وهيكون بجانب ليونيل ميسي ولويس سواريز والنجوم اللي موجودين في نادي انتر ميامي الامريكي. بالنسبة لديونج اللاعب الهولندي لاعب برشلونة الاسباني، فاخر الاخبار بخصوص الاصابة بتقول ان عنده تمزق في الرباط الجانبي في الركبة، وده معناه ان هو هيغيب مدة طويلة تتراوح ما بين 4 ل6 شهور عن نادي برشلونة في الموسم القادم. واكيد هانز فليك الخبر ده بالنسبة له كان صادم جدا جدا لواحد من نجوم خط الوسط في برشلونة خلال الموسم القادم، فدي مشكلة بالنسبة له اعتقد ان هي تكون كبيرة جدا جدا جدا. طيب سؤالنا كان ليكم النهاردة، اين تفضل ان تكون المحطة المقبلة للمدرب الاسطوري بيب جوارديولا؟ الاستاذ حسن بيومي بيمسي علينا وبيمسي عليا، شكرا ليك يا استاذ حسن، مساء الفل عليك. بيقول لي اتمنى ان هو يدرب ايطاليا او البرازيل. هو اعتذر خلاص عن ايطاليا زي ما كنت بحكي لك في اول الحلقه النهارده. باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الايطالي لكره القدم قعد معاه وعرض عليه ان هو يتولى ملف الكره الايطاليه بكل المراحل السنيه ويخطط ليها ويكون مدير فني للمنتخب الاول. الراجل قال له انا بقالي 10 سنين في تحديات صعبة جدا في الدوري الانجليزي وبطولات اوروبا مع مانشستر سيتي، محتاج اخد راحة والتفت لعائلتي شوية قبل ما قرر الرجوع لكرة القدم. فايطاليا مش هتصبر، مش هتستنى ياخد الراحة، وسمعنا الاخبار خلاص ان بيرلو اصبح قريبا من الادارة الفنية للمنتخب الايطالي، خلال الساعات المقبلة هيتم الاعلان. فالأستاذ حسن بيومي بيقول أتمنى إيطاليا أو البرازيل. البرازيل برضو تبقى فكرة حلوة جدا، كرة جوارديولا مع السامبا البرازيلية، هنشوف ميكس حلو جدا جدا ما بينهم يعني. تعالوا نكمل التعليقات على سؤالنا النهاردة. معانا مين كمان؟ حمادة بيقول أفضل محطة قادمة لجوارديولا هي الراحة لمدة عام، الراجل ده ذهنيا اتعصر، لازم يرتاح عام على الأقل. ما هو ده اللي حصل فعلا يا حمادة، وهي هياخد الراحة بتاعته، وبعد كده ان شاء الله نبص بقى ونشوف ونعرف ايه النادي او المنتخب المحتمل ان هو يقوم بتدريبه الفترة اللي جاية بيب جوارديولا. تامر جابر بيقول لي اعتقد ان هو هيكون المدير الفني لبرشلونة بعد هانز فليك، ممكن يكون ليه محطة تانية مع برشلونة ويحقق فيها انجازات زي ما حققها في الحقبة الاولى ليه مع برشلونة، يعني فاكرينها طبعا بس كان مع ميسي، فنشوف ونستنى. طيب كريم العمدة بيقول لي أتمنى أن بيب جوارديولا يدرب في الدوري الإنجليزي مرة كمان عن طريق باب مانشستر يونايتد أو ليفربول. تمام يا كريم، مساء الفل عليك. طيب احنا خلاص كده وقتنا خلص معاكم النهاردة في ملوك الكورة، يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، ونتقابل على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقات جديدة من ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة. الوزيران يؤكدان أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية وضرورة تغليب الحلول السياسية. مصر والسعودية تتوافقان على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي. موقع أكسيوس يقول أن الرئيس الأمريكي أمر بوقف الهجمات على إيران استنادا إلى المفاوضات الجارية بين مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن هناك احتمالا لتصاعد الهجمات الروسية ضد بلاده خلال الفترة المقبلة. في تصعيد جديد للحرب الاقتصادية بين موسكو وكييف، مسيرات أوكرانية تستهدف مستودعات لأكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا. وزارة البترول وشركة بي بي البريطانية يستعدان لإضافة 80 مليون قدم يوميا من الغاز الطبيعي من بئر فيوم شمال 4. وأخيرا اتحاد الكرة يعلن رسميا مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد بالكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة على سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في الملف السياسي الدبلوماسي هنستمع لآراء المحللين بشأن دور مصر في مساندة الأشقاء العرب وجهودها من أجل وقف التصعيد الإقليمي، وأيضا جهودها لتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا. ننتقل مع حضراتكم لتعليقات سياسية وحزبية تتناول تفاصيل إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية. في ملف آخر هنتابع تفاصيل العدد الجديد من مجلة روزا اليوسف وأيضا ما تناولوا في هذا العدد. في ملف آخر يخص الصحة هنتعرف على نتائج المبادرات الرئاسية الإنسانية الصحية. كمان مع حضراتكم خلال حلقتنا هنروح لمحافظة الإسكندرية ونتابع أحوال الشواطئ في الموسم الصيفي، وكمان نتابع توفير فرص عمل لأبناء محافظة الإسكندرية. أيضا عندنا قراءة خاصة نتعرف فيها على تطور أحوال الصناعة المصرية، وقراءة أخرى لمتابعة الخدمات العلاجية في طب الأسنان خلال عام. هنتابع هذه التفاصيل وهذه الأخبار بعد أول فاصل في حلقتنا، ابقوا معنا.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرة تانية برحب بحضراتكم وأولى متابعات حلقتنا بعنوان جهود مصرية متواصلة من أجل وقف التصعيد وتفعيل الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق أسيا. تحت هذه العناوين هنتعرف على الكثير من التفاصيل والتحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك على هو راديو 90 90.
2: اهلا وسهلا استاذ علا حضرتك وكل مستمعي راديو 90 90.
1: تحياتي لحضرتك. وفي اطار اللقاءات المتعدده والجهود المصريه الحثيثه المتواصله والجهود الدبلوماسيه ايضا وزير الخارجيه ولقاءاته المتعدده على هامش الاجتماع الوزاري لرابطه دول جنوب شرق اسيا، شفنا التحركات المصريه من اجل الاستقرار الاقليمي. خليني اتكلم مع حضرتك عن نظره الاشقاء والشركاء للدور المصري في هذه الآونة.
2: يعني في البداية خليني أقول لحضرتك أن مشاركة مصرية مهمة جدا في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، والرابطة دي من الروابط المهمة جدا، التجمع الاقتصادي البازغ في مطلع التسعينيات اللي كنا كلنا بننظر له وبنطلق عليه من النمور الآسيوية، وهم بالفعل قدروا يحققوا طفرة كبيرة جدا ومهمة جدا في مجال التنمية ومجال الاقتصادي. ومن ثم ده الاجتماع الدوري لوزراء هذه الوزراء خارجية هذه المجموعة ومشاركة مصرية فعالة. خلال هذه المشاركة طبعا معالي وزير الخارجية سفير الدكتور بدر عبد العاطي في اجتماع مشترك وفي الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الرابطة، أكد على المبادئ والثوابت المصرية الدائمة تجاه هذه الأحداث في الخليج العربي، وأهمها أن الدولة المصرية لن تتنازل عن دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي، وأنها تقف صفا واحدا مع الشعوب العربية إدانة كل محاولات تفجير الأوضاع، وأهمية بذل كل جهود من أجل العودة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية. ويمكن ده الإطار اللي الدولة المصرية تتحرك فيه من خلال الاتزان الاستراتيجي للدولة المصرية بتقوم بممارسته على الأرض وبتفعله. يعني الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة اللي بتهدف إلى تصفير الاستقطاب، إلى إحداث نوع من التوازن في علاقتها مع القوى الكبرى سواء سياسيا أو اقتصاديا، بهدف تسخير كل هذه الدوائر لخدمة الأهداف الوطنية والمصلحة القومية المصرية والعربية.
1: صحيح.
2: في السياق ده طبعا وزير الخارجية يعني من خلال التواصل مع وزير خارجية إيران السيد عباس الرغجي ووزير خارجية سلطنة عمان السيد بوسعيدي، أكد أهمية دفع الجهود السلمية وأكد أهمية وقف هذا المسلسل المتصاعد للأحداث في هذه البقعة المهمة، مسددا أن استمرار تداعي هذه الأحداث في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج العربي يهدد باتساع هذه الدائرة مما قد يهدد الملاحة في البحر الأحمر، وهو أمر سينعكس مما لا شك فيه على اقتصاديات الإقليم واقتصاديات العالم.
1: نعم صحيح. أنا مش عايزة أطيل على حضرتك أستاذ أحمد، يعني سلامك الله وبشكرك شكرا جزيلا.
2: أنا عايز أشير لحاجة قبل ما نختم، أن هذه الزيارة وهذا التوجه مهم جدا في السياسة الخارجية المصرية.
1: نعم.
2: توجه بيطلق عليه في الخارجية المصرية وقال الاستراتيجية التي وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتجاه شرقا، والاتجاه شرقا لإحداث نوع من التوازن في العلاقات المصرية بما لا ينفصل عن سياسة الاتزان الاستراتيجي المتبع مع باقي القوى في العالم شرقه وغربه وجنوبه وشماله.
1: صحيح. طيب سريعا أستاذ أحمد، يعني برؤية حضرتك ما هي يعني تبعات الدور المصري أو التواجد المصري وفي هذه الرابطة، يعني وتوطيد العلاقات في هذا الإطار، يعني ما هي النتائج الملموسة بالنسبة لمصر على المستوى أو صعيد مصر تحديدا؟
2: طيب سياسيا الدولة المصرية تدرك أهمية تعميق الروابط مع دول مجموعة شرق آسيا رابطة الآسيان، لأن هي تتفهم تماما أن هذه الدول لها تجارب ممثلة للتجربة المصرية، ويمكن كثير من المكونات التجربة التنموية المصرية مستمدة من كثير من بلدان جنوب شرق آسيا التي تفضل فخامة الرئيس عبد السيسي بزيارتها.
1: نعم.
2: ونقل العديد من هذه النماذج بل وفتح الباب للتعاون مع العديد من دول جنوب شرق آسيا.
1: نعم.
2: لتعميق التجربة التنموية المصرية. صح. على الصعيد الاقتصادي. نعم. لها العديد من المكاسب المستقبلية.
1: نعم.
2: وده مكون مهم برضه في اتجاه السياسة الخارجية المصرية اللي هو الاتجاه التنموي.
1: صحيح.
2: وزارة الخارجية المصرية تهتم بهذا المكون جدا.
1: نعم.
2: على الصعيد السياسي مصر تدرك جيدا أن ما قبل حرب الخليج الأخيرة غير ما بعد هذه الحرب، ومن ثم هناك ترتيبات إقليمية ودولية تجرى لشكل نظام الأمن الإقليمي الذي سيتمدد. لن يكون نظام الأمن الإقليمي يعني مقصورا فقط على منطقة الخليج العربي، ولكن من المؤكد أنه سيتمدد ليشمل تأمين كافة الممرات الملاحية على مستوى العالم، البحث عن حلول لمثل هذه الإشكاليات لتفادي الأضرار الاقتصادية التي تنجم عن خلافات سياسية يمكن تفاديها عبر إعمال آليات الحوار. مؤكد أن الدولة المصرية تنظر كثيرا وتعول على الدول الآسيوية ومقاومتها الاقتصادية وتأثيرها الاقتصادي على العالم أو في العالم من أجل التأثير السياسي وممارسة مزيد من التأثيرات على أطراف الصراع في الإقليم لتهدئة هذا الصراع، ثم البحث في شكل النظام الإقليمي المقبل.
1: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات ويعني الرؤية التحليلية للمشهد الحالي. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. شكرا جزيلا.
2: كل الشكر والتقدير يا أستاذ.
1: تحياتي. مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نواصل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية ومتابعتنا بعنوان المصري فاكر إرهاب الإخوان الإرهابية، عمليات إرهابية دموية لا تنسى وتاريخ أسود في استغلال الدين. دكتور طارق المحمدي وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في لي تصريح قال فيه أنه جماعة الإخوان الإرهابية قدمت نموذج خطير لاستغلال الشعارات الدينية في خدمة أهداف سياسية وتنظيمية. شدد أنه ما شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو كشف حقيقة هذا الفكر القائم على التحريض وإثارة الفوضى، وده اللي جعل استحضار هذه المرحلة ضرورة وطنية حتى لا ينخدع الأجيال الجديدة بالشعارات الزائفة، وده اللي هنتابعه مع دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ. دكتور عصام تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بيك يا أستاذ عارف. أهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وإحنا الحقيقة لسه في أجواء يعني ثورة 30 يونيو، ومن أيام قليلة لسه كان بنحتفل بذكرى 74 ل 23 يوليو. خلينا وإحنا بنعيش هذه الأجواء يعني التي تحمل الإرادة الشعبية المصرية وبنواكب هذه الأحداث، نتكلم ونسترجع من الذاكرة المصرية يعني ما حدث في هذه الآونة اللي بنتحدث عنها مع حضرتك أستاذ عصام، ورؤيتك لكل هذه الأفعال القائمة على التحريض وإثارة الفوضى.
2: الحقيقة خلينا نقول تاريخ الجماعة علشان نقدر نحلل المظاهر. جماعة الإخوان الأصول الجذور بتاعتها هي جماعة أسسها الاستعمار البريطاني قبل رحيله عام 1928، وكان الغرض منه هو وجود خلايا موجودة داخل الوطن من أبناء الوطن ويستخدموا الشعارات الدينية ويستخدموا الأهداف الدينية لأبعاد سياسية. بدأوها كجمعية أهلية وبدأوا يظهروا لأنهم يعلموا طبيعة الشعب المصري أنه بطبعه شعب متدين بيحب ربنا دايما بيرنوا إلى الجزء الديني. هم استخدموا هذا وتلعبوا بالدين، استخدموا الدين للتجارة للوصول إلى المآرب اللي ياريت نقول انها فقط مآرب سياسية، ولكن اللي اخطر من كده ان هذه الجماعة هي هدفها هو تدمير الهوية المصرية. ولهذا في 30 يونيو المصريين جميعا انتفضوا. انا بعتبر ان 2012 هي مرض ظهر في جماعة الاخوان كما لو كان فيروس، ولكن اوجد مناعة عند الاجيال اللي كانت موجودة في ذاك الوقت لانها رأت بعين الحقيقة في ذلك الوقت ما كيف يتاجروا بالدين، كيف كانت وعودهم بالرخاء بالعدل، ثم وجدنا سواء كان كيف بالقضاء إعلان الدستور المكمل، محاصرة للإنتاج الإعلاني، محاصرة للمحكمة الدستورية، ثم اللجوء إلى العنف والتفجيرات والاغتيالات في كل لم يسلم أحد من أبناء الوطن من العنف بتاعهم.
1: نعم حضرتك كما تعلم تفضل دكتور.
2: لا تفضل يا حضرتك.
1: كنت بتكلم مع حضرتك عن يعني كما نعلم انه مرور عديد من السنوات، يعني خلال هذه السنوات في اجيال جديدة الحقيقة لسه لا تعلم بحقيقة ما مرت به مصر في خلال هذه السنوات. لو بنتكلم مع حضرتك في هذا الاطار ونوجه رسالة للاجيال القادمة لتوعيتهم، و يعني زي ما قلنا دلوقتي في تصريح دكتور طارق انه حتى لا تنخدع الاجيال الجديده بالشعارات الزائفه مره اخرى.
2: خلينا نقول في ناس كتير تقول طب ما هو خلاص 30 يونيو، لكن خلينا نقول ان احد خصائص هذه الجماعه انا بعتبرها كالميكروب اللي موجود في الجسد او المرض السرطاني. هي خلايا كامنه وليست نائمه. هم لا يهلأوا ولكن يكمنوا وبيبتدوا يتغلغلوا في المجتمع، يعني هم موجودين مش عارفينهم وسطنا، ولهذا هم مستمرين، ولهذا لابد أن ثورة 30 يونيو تكون مستمرة على هذا النظام. ومن هنا دورنا كأحزاب وإعلام ودراما أن احنا نذكر ونوعي شبابنا الجديد لأنهم في منتهى الخطورة، لأنهم بيتلونوا سريعا جدا. أنا باعتبار خلفياتي كطبيب هما كالميكروب الذي يتلون كالفيروس اللي بيتحور مع الزمن، هما لا ينتهوا، ولهذا لابد أن نكون في منتهى الوعي لأنهم بيستخدموا انشقاق في المجتمع، اللعب بالأفكار، الكذب، استخدام السوشيال ميديا. ولهذا دور حيوي جدا ان احنا دائما نذكر حتى الأجيال اللي ما شافتش ده لازم تشوف ده بوثائق ما حقيقة هؤلاء الناس.
1: نعم صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عصام.
2: شكرا.
1: تحياتي. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش للنمو، مدعوم بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره قال إن الصناعة بتمثل قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن المنطلق ده الدولة المصرية بتواصل تنفيذ حزمة السياسة والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي اللي شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية وإتاحة الأراضي الصناعية ودعم توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، وده انعكس على مؤشرات أداء القطاع سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، وعزز أيضا مساهماته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. أوضحت هذه التقارير اللي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع الصناعة في مصر حظى برؤية دولية إيجابية، وتحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واحتلت مصر المركز 34 عالميا. كمان مصر تقدمت 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، هذا المؤشر الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واحتلت المركز 82 عام 2025 والمركز 85 عام 2024. ده بالإضافة لتقدمها 32 مركز في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن المنظمة نفسها، لتحتل المركز 78 عام 2025 مقابل المركز 110 عام 2024. نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجدد التحية وترحيب بحضراتكم. ومن صحافة مصر هنتابع الجديد في الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية. ومن العدد الجديد الخاص بمجلة روزا اليوسف هنتابع ملفات خاصة بتتناول جغرافية البحر الأحمر ووثائق الكذب الإخواني واحتفالات ثورة 23 يوليو وموضوعات مختلفة ومتنوعة اجتماعية وفنية ورياضية واقتصادية. أيضا محاور كتير هنتعرف على تفاصيلها مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90.
2: تحياتي يا سيوالة. تحياتي لك وللسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. الحقيقة يعني عدد دسم ومتنوع. خلينا نبتدي بالملف الأول وأبرز الملفات السياسية في العدد الجديد من مجلة روزا اليوسف. أستاذ أحمد
2: طبعا كل التقدير لحضرتك ولراديو 90 90 على هذه المساحه لاستعراض محتوى العدد الجديد لمجله روزا اليوسف. والحقيقه هو العدد كما هي العاده في المجله بنبقى اطلاله على كل القضايا المحليه والاقليميه والعربيه وعلى الساحه الدوليه. ويمكن على راس هذه الملفات الرئيسيه طبعا الملف اللي هو ما يتعلق بمنطقه البحر الاحمر والشواغل المصريه في تحضير المنطقة. نعم. على خلفية طبعا الزيارة الهامة التي أجرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إلى دولة تنزانيا وأيضا اللقاءات الدبلوماسية التي أجرها السيد وزير الخارجية مع عدد من وزرائه من دول القرن الأفريقي خصوصا الصومال وإريتريا.
1: نعم.
2: وهذه اللقاءات أو الفعاليات أو اللقاءات وزيارات كانت حقيقة تتكلم على فلسفة مهمة جدا وهي طبعا تعزيز العلاقات المصرية مع هذه الدول ولكن أيضا شراكات في ما يتعلق بملف الموانئ والربط ما بين الموانئ البحرية. ويمكن دي أنا في تقديري واحدة من المشروعات التي أو الرؤى التي تعمل عليها الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول الساحل الغربي للبحر الأحمر لربط الموانئ البحرية بما يعود بالنفع على تجاريا واقتصاديا على دول هذه المنطقة. وأراها رؤية مهمة جدا لمواجهة أي تحديات محتملة.
1: صحيح.
2: فيما يتعلق بخطر الملاحة أو مخاطر الملاحة في البحر الأحمر. الملف الآخر طبعا أو القضية الأخرى ما يتعلق بتداعيات الحرب الإيرانية ومستجداتها على خلفية طبعا التصعيد الأخير في مضيق هرمز وإلى أي مدى نحن أمام مواجهة ثالثة ما بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني يعني كيف يمكن المواجهة والتصدي أو العمل على تهدئة الأوضاع مرة أخرى. نشير أيضا في من الملفات الإقليمية الوضع في ليبيا والدور المصري المؤثر والإيجابي جدا لتوحيد الفرقاء في الداخل الليبي ولإنهاء هذه الأزمة. من القضايا السياسية طبعا إحنا طبعا واحدة من المعارك الأساسية لمجلة روزا اليوسف هي معركة ضد التطرف وضد الإرهاب ودي واحدة من المساحات المهمة في هذا العدد. وتواصل في المجلة الاشتباك مع الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية وتحركاتها في تجنيد الشباب وكشف كيف تعمل هذا التنظيم كيف يعمل على الأرض استقطاب شباب أو عقول جديدة أو كوادر جديدة وكيف كانت تستغل أو كيف تستغل الشعارات الدينية وهي في الأصل هي جماعة خائنة للوطن ودائما ما كانت شوكة أو سلاحا ضد الوطن خدمة الأعداء. أيضا الحقيقة إحنا في هذا العدد على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المحلي بنقدم تحقيق خاص جدا وهام جدا عن معاناة أطفال البلوغ المبكر. ويمكن قضية البلوغ المبكر هناك كثير من الأسر بتواجهها يعني كثير حصر خاصتنا بوزارة الصحة من حوالي 20 مليون طفل بيعانون من مسألة البلوغ المبكر وبالتالي هم بيواجهوا معاناة فيما يتعلق بالتشخيص صعوبات التشخيص وأيضا أعباء العلاج كيف يتم توفير العلاج بالتعامل مع مثل هذه الحالات. دي بعض الحالات ممكن بتواجهها أو الأعباء التي تواجهها بعض الأسر وبالتالي نحن نحقق في هذا القضية وهذه القضية بشكل موسع. طبعا هناك بقى الملفات الخدمية التي تهم الناس بداية من الدليل الخاص بالكليات التي المناسبة لسوق العمل ماذا يحتاج سوق العمل من تخصصات جامعية حالية. ده واحدة من القضايا التي نفرج لها طبعا مع اقتراب موسم التنسيق ودخول الجامعات، هذه من الملفات الأساسية التي نقدمها لقارئنا قارئ المجلة.
1: نعم.
2: على الصعيد الدولي نتابع ملفات عديدة فيما يتعلق بالمواجهة ما بين أمريكا والصين، أيضا نتابع في الشأن الرياضي سوء الانتقالات التي الخاصة بالأندية. وصولا إلى الملف الفني نحتفل هذا الأسبوع بذكرى العاشرة لرحيل ساخر الإخراج والسينما المصرية المخرج الكبير محمد خان. يمكن دي إطلالة سريعة على أبرز ملفات وقضايا العدد الحالي أو الجديد من مجلة وسلس.
1: الحقيقة عدد يعني بندعو كل مستمعينا لي يعني التعرف عليه، والحقيقة تفاصيل دسمة ومهمة ومتنوعة وحيوية. الحقيقة كمان أستاذ محمد بشكر، أستاذ أحمد عفوا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وعلى كل لكل القائمين على هذا العمل بشكرك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا.
1: تحياتي. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان 100 مليون صحة هنتعرف على الجديد في المبادرات الرئاسية الصحية وإنجازات المبادرات في هذه المرحلة أو خلال المرحلة الماضية قياسية. الملايين استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وأيضا ملايين سيدات الحوامل استفادوا من مبادرة العناية بصحة الأم والجنين. والمزيد من التفاصيل والمتابعة مع الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي. أستاذ وليد، تحياتي لحضرتك على راديو 90 90.
2: تحياتي للأستاذ علا، زي حضرتك، وأهلا وسهلا وكل السادة المستمعين في كل مكان.
1: حياتي لحضرتك. بنتكلم على الحقيقة حصاد للعديد من المبادرات والحرص المصري على تحسين جودة حياة المواطن المصري بشكل عام، خاصة القطاع الصحي. خلينا نتابع مع حضرتك حصاد المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
2: طيب، هو يعني حضرتك ذكرت كلمة مهمة قوي في معرض حديثك في الانترو، قلتي ان هذه المبادرات الرئاسية اللي امر سيادة رئيس الجمهورية بعملها، وان تكون متواجدة لخدمة المصريين كلها، ترفع من جودة الحياة. ودي حقيقة، انه عفوا فخامة رئيس الجمهورية دائما ما يبحث عن توفير حياة كريمة لكل المصريين، وخاصة الحياة الصحية. والحقيقة انه اعباء المرض ومشاكل المرض وخاصة في الاورام السرطانية هي مشكلات كبيرة جدا، بغض النظر عن الأرقام وعدد المستفيدين، ولكن الأرقام والمستفيدين هي لها دلالة بسيطة، ولكن الأهم والأعمق إن المواطن المصري الذي يتعرض لإصابة بأورام سرطانية يجد علاجه ويرفع عن عاتقه أو كاهله الأعباء المالية الكبيرة اللي قد تترتب على إنفاق مصروفات كبيرة جدا وأموال كتيرة جدا عشان ياخد خدمة طبية بجودة عالية. الحقيقة اللي حصل ان رئيس الجمهورية لما اطلق مبادرة الكشف المبكر عن الاورام السرطانية، كانت من المبادرات الذكية والقوية جدا، واللي مهمة بالنسبة لعدد كبير جدا من المرضى، خاصة في انها بتوفر الخدمة وبتضمن توفير العلاج، وتضمن ايضا متابعة ما بعد العلاج وتوفير الخدمة العلاجية. والحقيقة انه استفاد منها اكتر من 19 مليون وحوالي 500 ألف مواطن تحت سن 18 سنة. الدلالة الأهم في هذه الأمور أن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بيقلل من فاتورة الدولة تجاه علاج هذه الأمراض. إحنا النهاردة لما بنكتشف المرض مبكر طبعاً، إنه الحمد لله في حوالي 90%، يعني 90% من الحالات اللي بيتم الكشف المبكر عن الأمراض بتتعافى تماماً، وبالتالي بتقل الفاتورة، وبالتالي بتقل الأعباء، وبالتالي بتقل إشغال المستشفيات. فالمبادرة الحقيقة هي مبادرة هامة جدا ومفيدة وقوية للغاية.
1: هايل جدا الحقيقة، وده اللي احنا بنرجوه وبنتمناه وبنتمنى استمراره والتحسن المستمر.
2: والمهم برضو اللي انا عايز اضيفه لحضرتك، ان الدولة او وزارة الصحة بتخصص خط ساخن 105 او 15-33-5 للي عايز يستعلم اكتر ويستفيد اكتر ويستفسر عن اداء هذه الخدمة واماكن تواجدها وآلية الوصول لهذا الكلام، لأن احنا بنقابل ناس كتيرة جدا بتعاني من هذه المشاكل ولكن لا تعرف المسار الطبيعي للحصول على الخدمة.
1: عشان كده عايزة تاني مرة تانية حضرتك تعيد الأرقام أستاذ وليد.
2: الوزارة وزارة الصحة والسكان توفر خط ساخن 105 أو 15-33-5، دول خطين، أو الموقع الإلكتروني بقى لمبادرات الصحية 100 مليون صحة. من خلال هذه الخطوط الساخنة تقدر تستفسر وتعرف كل المعلومات وخريطة انتشار مراكز الخدمات اللي بتحصل عليها، خاصة للمصابين أو اللي عندهم كشف مبكر عن الأورام السرطانية اللي هو الرئة والبروستاتا وعنق الرحم والقولون.
1: طبعا يعني ربنا يشفينا جميعا ويشفي كل مريض. والحقيقة يعني معلومات في غاية الأهمية أستاذ وليد. خلينا مرة تانية مع حضرتك نقول الأرقام وأرقام وزارة الصحة لي يعني تعرف على أي تفاصيل تخص هذه المبادرة الرئاسية 105 أو 1533 5 أو عن طريق الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة. هنتقل مع حضرتك لمبادرة أخرى وهي يعني مهمة للغاية بالتأكيد وهي الخاصة بالعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها. لو تكلمنا عن حصادها مع حضرتك أستاذ وليد.
2: هو يعني من حسن الطالع واللي نقدر نحمد ربنا عليه ان فخامة رئيس الجمهورية اطلق مبادرتين رئاسيتين قويتين. المبادرة الاولى هي صحة العناية بصحة الام والجنين، والمبادرة التانية هي مبادرة الالف يوم الذهبية. والاتنين من المبادرات الهامة جدا اللي بيشاركم ومهمين جدا لتكون ما لا يقل عن 85% من الابعاد الشخصية عند الاطفال المواليد. يعني كل طفل في هذه المرحلة أو في الألف يوم الذهبية بيتكون في شخصيته وبنائه كله حوالي 85% من بناء هذا الشخص ليكون صالحا للحياة، وده بيتزامن أو بيتوافق مع برضو استراتيجية بناء الإنسان اللي دشينا في خامة رئيس الجمهورية، علشان ما نبقاش الكلام بيتقال كده وبس أو الاستراتيجيات بتتحط كده وبس، ولكن الاستراتيجيات لها مفاهيم ولها مضمون، من مضمونها ومن مفاهيمها المهمة اللي بتؤكد على تطبيقها هي وجود مبادرة الألف يوم الذهبية ومبادرة صحة الأم والجنين. مبادرة صحة الأم والجنين لحد دلوقتي كشفت أو شافت حوالي 4 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، ومستمرة بتقدم سلسلة من الخدمات الهامة جدا وهي خدمات المتعلقة بالكشف المبكر عن فيروس بي، والكشف المبكر أيضا عن فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهيري، وأيضا آليات وصول السيدة لولادة آمنة وطفل سليم. ودي من الحقيقة يعني نقاط مهمة جدا جدا، وبتواجه أيضا المشاع الذي يحدث في استخدام الولادات القيصرية والاستعاضة عنها بالولادات الطبيعية. أيضا 105 و 1533 5 تقدر تستفهم وتعرف تستفسر عن كل الخدمات اللي بتقدمها هذه المبادرة.
1: بشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد على هذه الإضاحات والتفاصيل المهمة للغاية فيما يخص الملف الصحي. الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي للراديو 90 90، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ وليد مرة تانية.
2: شكرا جزيلا،
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا فاصل ونرجع لآخر متابعة حلقتنا، ابقوا معنا.

0: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وحلوة بلدي. والحقيقة احنا فصل الصيف بنشوف يعني الاقبال الغير مسبوق والكبير جدا على شواطئ مصر بشكل عام، وبشكل خاص شواطئ الاسكندرية بيكون ليها نصيب خاص كده مع الشعب المصري. خلونا نروح مع بعض اسكندرية ونروح مع الكاتب الصحفي الاستاذ علي بدر مراسل اراضيو 99 في الاسكندرية، ونتابع ايه الاجواء الصيفية في شواطئ الاسكندرية. اسكندريه استاذ علي تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. خلينا نتابع مع حضرتك احوال الموسم الصيفي لحد دلوقتي على طول شواطئ الاسكندريه.
1: هو طبعا الاسكندريه يعني تشهد موسم مليوني يعني هذا العام فعلا لم تشهده من قبل. يمكن شواطئ الاسكندريه يمكن مباشره عقب انتهاء امتحانات الثانويه العامه بدا الاقبال يتزايد، بدات الاعداد تتخطى المليون في اليوم الواحد، في خاصة في أوقات الأجازات خميس الجمعة. كان حسب ما أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم إن عدد الشواطئ الإسكندرية أمس يومي الخميس والجمعة شهدت حوالي 2,300,000 مصاب صاروا أو تواجدوا على شواطئ الإسكندرية. ويطلع حد برضه يسأل يقول لك بيعرفوهم إزاي العدد ده؟ عشان دي تذاكر بتتقطع بالمستأجر الشواطئ وبيتم اختيار بها المحافظه. يعني دي في حاجه صح وكامل لهذا الامر. مختلف ان اخر يوم بتعرف عدد من استخدموا شواطئ اسكندريه في اليوم الواحد، بس علشان ايه؟ ردا على اللي بيقول لك ممكن يقول لك اي ارقام. فعلا شواطئ اسكندريه هذا العام هي شواطئ مليونيه في جميع محافظات مصر، موجود في موجود مصطفين خاصة في وجود الحر او شداد الحر بهذا في الايام دي. محافظة اسكندرية على جانب الاخر بيقع عليها عاطف كبير جدا
0: طبعا.
1: ان جميع الاجهزة في حالة زمونه مشدودة او حالة طوارئ، رفع حالة القصوى للطوارئ. يمكن الادارة المركزية للشواطئ والمصايف في الاسكندرية بتكون بدور كبير جدا. يمكن لو إذا لم يكن هذا الدور كانت الشواطئ تحولت إلى ساحة للمعارك اليومية في جميع من أقصى شرق إلى غرب الإسكندرية. ولذلك هم موجودين واحد علشان ما يحصلش استغلال للمصطفين. أي مواطن بيتم الحصول عليه ما يسمى بالإكراميات، بيتم اتخاذ إجراءات وبيشكو وبيشتكي بشكل عاجل، بيتم اتخاذ الإجراءات بشكل سريع مع مستأجر. يعني ممكن المواطن يدفع 20 جنيه زيادة ممكن يدفع عليها تاني 20,000 جنيه غرامة. يعني أنا عايز أقول إن الإجراءات صارمة جدا في هذا الأمر. وبالتالي يمكن نقدر نقول إن هذا الصيف المخالفات بدأت تقل عن السنوات الماضية نتيجة الإجراءات. مفيش هزار زي ما بيقولوا في التعامل مع مثل هذه المخالفات علشان سمعة الموسم الصيف في الإسكندرية
0: وإحنا محتاجين المواطنين.
1: بالإضافة للجانب الآخر إن في إجراءات هامة جدا بتتخذها المحافظة، مثلا لابد من يكون في الشواطئ موجود مسعفين، موجود الغطاسين. بقى شروط أساسية لمنح التعاقد مع أي مستغل لأي شاطئ في الإسكندرية، لابد أن يكون دي كلها جاهزة علشان يتم التعامل بشكل أو بآخر. يمكن شفنا خلال الأيام الماضية كانت شواطئ الإسكندرية رفع الرايات الحمراء نتيجة وجود الرياح والأمواج عالية. دي ما يبقى ممنوع بشكل كامل النزول علشان ما يحصلش أي حالات غرق. وبالتالي يمكن نقدر نقول إن السنة دي زي ما محافظة الإسكندرية رفعت منذ بداية مع دخول الصيف شعار إن شواطئ الإسكندرية هذا الصيف بلا غرقة، دي إجراءات صارمة في كل الشواطئ. ده كلام على أرض الواقع مش مجرد كلام بروباجندا بنقول ولا في الإعلام.
0: أنتقل مع حضرتك لجزئية أيضا مهمة جدا وهي جهود الدولة المستمرة لدعم تشغيل الشباب. في هذا الإطار محافظ الإسكندرية افتتح فعاليات ملتقى التوظيف بعنوان انزل اشتغل، اللي بيوفر العديد من فرص العمل والألاف من فرص العمل للشباب. خلينا نتابع مع حضرتك أيضا بهذه المناسبة وهي مناسبة عيد الإسكندرية تفاصيل هذا الملتقى المهم الخاص بفرص العمل وتوظيف الشباب.
1: هو طبعا الاسكندريه طبعا بتشهد منذ غدا ان شاء الله يكون هو عيد القومي الرسمي لمحافظه الاسكندريه. يمكن بدا من اليوم محافظه الاسكندريه بتدشن هذه الاحتفالات. بداها محافظه الاسكندريه منذ صباح اليوم بتدشين وانطلاق الموسم انزل اشتغل او ملتقى انزل اشتغل اللي بيتم الاعداد ليه منذ عده اشهر. فعلا تم تجميع شركات وفنادق ومطاعم و

0: من كل الاتجاهات وفي كل المهن للمشاركة في هذا الملتقى. يمكن وصل مع عدد ما حسب ما أعلنت المحافظة وصل عدد الفرص المتاحة للمواطنين اللي هم عايزين يشتغلوا حوالي 8000 فرصة عمل في هذا الملتقى. أنا عايز أقول لك إن في إقبال منذ صباح اليوم بمجرد المواطنين عرفت إن في إقبال، خاصة إن الشركات بتلجأ لمثل هذه الملتقيات، وانا شاهدت عشرات بل مئاتها من هذه الملتقيات، لان دي بتبقى فيها اللي عايز يشتغل فعلا هو اللي بيدور عليها.
1: نعم.
0: يعني اللي عايز يشتغل هو اللي بيدور وبيضمن، وذلك الشركات بتبدا تنزل بتلم جهاز من طالبين العمل سواء تبقى موجود عندهم في بنك المعلومات في الشركات، وبالتالي بيقدر يحصل على فرصه عمل. يمكن في 8000 فرصه عمل حسب محافظه كناية توفرتها، وفي فرص تدريبيه ايضا يوفرها هذا الملتقى. ده يعني عايز اقول لك ان طبعا في اطار الدوله، ان في اطار جهود الدوله فعلا لان هي توفر فرص عمل وخلق حاله من الاستقرار المجتمعي في المجتمع المصري. يمكن على الجانب الاخر برضو انا عايز اقول لك ان هذا الملتقى برضو ايضا شهد اقبال كبير من الشركات، لان يعني المحافظه عملت حاجه كويسه جدا وفيها مصداقيه، ولذلك لجأت لها الشركات للمشاركه كبير، عدد حوالي 86 شركه من كل اتجاهات، مصانع في برج العرب والعربيه مشاركين طالبين عمال. خاصه بقول لك مع انتشار التوك توك وما غير ذلك بقت العماله نادره.
1: حقيقي، والحقيقه كمان زي ما حضرتك اشرت استاذ علي انه في مجالات كتيره مختلفه، هندسه، محاسبه، تمريض، امن، عماله. الحقيقه بندعو كل الشباب ان هم يروحوا هذا الملتقى ويلاقوا ان شاء الله فرص حقيقيه تناسبهم. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات والتفاصيل الخاصه بمحافظه الاسكندريه. زميلي الكاتب الصحفي الاستاذ علي بدر مراسل الراديو 90 في الاسكندريه، شكرا جزيلا لحضرتك مره
0: ثانيه. شكرا
1: تحياتي.
0: شكرا
1: جزيلا. شكرا مستمعينا من ضمن متابعتنا الاخباريه، وفي انجاز إنساني صحي كبير عن طريق المبادرات الرئاسية الصحية، وزارة الصحة والسكان أعلنت إنجازات إدارة الأسنان التابعة لقطاع الطب العلاجي خلال الفترة من 1 يوليو 2025 ل 30 يونيو 2026 عام كامل. أوضح فيه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن خطط التطوير شملت توزيع 39 وحدة أسنان على 17 محافظة، كمان تم توفير وتركيب 550 جهاز ووحدة أسنان لدعم 70 مستشفى في 18 محافظة، بتضم أجهزة الأشعة الرقمية والثابتة والمحمولة وعلاج الجذور وتحديد العصب والحشو الضوئي وكحت الجير والتعقيم والعديد من الخدمات، ده بالإضافة لتجهيز مراكز التدريب ومعامل التركيبات استعدادا للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. كمان تم استحداث وتطوير الخدمات في 34 مستشفى ووحدة ومركز صحي ب10 محافظات لإدخال خدمات تخصصية جديدة وإعادة تشغيل عيادات بعد رفع كفائتها. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية مستمعينا ومتابعة الأحوال الجوية، هات الأرصاد توقع أنه إن هناك انكسار في الموجة الحارة اللي سيطرت على أغلب أنحاء الجمهورية، وأكدت أنه هيكون في انخفاض إن شاء الله اعتبارا من بعد بكرة يوم أو الحد بكرة إن شاء الله، بقيم تتراوح ما بين 6 درجات مئوية على معظم المناطق مع اعتدال نسبي خلال فترات الليل. بكده مستمعينا خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بتكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، ومن فريق الإعداد بشكر زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير. Cool.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: وزير الخارجية ونظير السعودي يبحثان هاتفيا الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض تصعيد واحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة. الوزيران يؤكدان أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية وضرورة تغليب الحلول السياسية. مصر والسعودية تتوافقان على أهمية صون حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي. موقع أكسيوس يقول أن الرئيس الأمريكي أمر بوقف الهجمات على إيران استنادا للمفاوضات الجارية بين مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز. قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل اعتبارا من اليوم الأحد. الطيران الإسرائيلي المسير يواصل تحليقه فوق بيروت والضاحية الجنوبية بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان. الرئيس الأوكراني يقول أن هناك احتمالا لتصاعد الهجمات الروسية ضد بلاده خلال الفترة المقبلة. رئيس وزراء فرنسا يصرح بأن حكومته في حالة استنفار لمواجهة موجة الحرائق غير المسبوقة التي تجتاح البلاد. وزارة البترول وشركة بي بي البريطانية يستعدان لإضافة 80 مليون قدم يوميا من الغاز الطبيعي من بئر فيوم شمال 4. وأخيرا اللاعب المصري محمد زكريا يتوج ببطولة العالم لناشئي الاسكواش للمرة الثالثة على التوالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

90 هواها مصري. ودلوقتي جمعت كمال حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: Yeah.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90.90.

0: شيء.
1: اسمع الجنب ده.
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: ايه؟ لا من غير فرقة خالص. الجنب ده نام شوية. يلا

جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صحيين هنا. ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وتسلم.

0: لا تقول يا عشرة ولا قريبي هتلاقي
1: اسمع بقى اهو
0: لو حد ناداك

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده، فاكرين؟
1: كل مرة
0: ايه؟

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

شكرا.